0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

حين من حلاوتهم قلت يا ريت خلي قلبي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: عليك على القمر.
1: من الرشيد أفانر، صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
1: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم
0: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
1: صباح.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: الو كحلو.

عارف ومن يفعل.

0: شخصية وراجعين خلي وياكم أكبر 1000 دينار عراقي يوم نشر فائدة موزعة على 6 فائز بدين رحل قد بيب موزع فائزين سنويا. أما الحلم ست دينار عراقي بنصف نهاية السنة. زوروا أقرب فرع للمو عزز حساب زبون
1: يتضاعف ولأعلى للإعلى 0600 بريد الليل انتي يتمم.
0: رجعنا رشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ينشر صور الأموال الجديدة التي ضبطت في قضية الجميلي. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطانية يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من موظفيها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الجيش الإيراني قصفنا بمسيرات أهدافا أمريكية في الكويت والبحرين. رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء. الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا.
1: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: ميرسي.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي لبريطانيا يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. اعتقال مدير شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط وعدد من موظفيها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الجيش الإيراني قصفنا بمسيرات أهدافا أمريكية في الكويت والبحرين. رويترز عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء. الأنواع الجوية: انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: الرشيد أف أم 91.5.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكا. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التقى في واشنطن رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف الصعد والمجالات. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة وتعزيز البيئة الملائمة للاستثمار وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وأقل قاضي تحقيق المحكمة ضياء جعفر بحسب بيان لإعلام القضاء أنه تم ضبط مبالغ مالية جديدة في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وتابع أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها. حذرت هيئة النزاهة الاتحادية المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. ودعت الهيئة في بيان المؤسسات الرسمية والمستثمرين وعموم المواطنين إلى التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين يتواصلون معهم منتحلين صفة العمل في الهيئة بغرض ابتزازهم ومساومتهم، مستغلين الحملة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية لتخويفهم لمآرب دنيئة. أخيرا، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري أن إيران تعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خط أحمر غير قابل للتجاوز، مؤكدا أنه لا يسمح تحت أي ظرف لدولة أجنبية وخارج عن المنطقة بالعبث بأمنها. وحذر ذو الفقاري من أن تنفيذ التهديدات الأخيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية سيؤدي إلى رد عسكري شامل. وأوضح أن جميع البنى التحتية في المنطقة التي لا تزال سليمة حتى الآن بسبب ضبط النفس الإيراني ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية بحيث لا يبقي لها أي أثر وكأنها لم تكن موجودة أصلا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقة خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي لبريطانيا يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواء الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن

0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يعني محبي برشلونة. يعني المشكلة أنه لا لا رجعان لا لا شنو يعني بس أوكي أرجنتين بس هي المشكلة تعرف شنو أنه يعني راح يلعب

0: ومحبي ميسي بالخصوص. يعني اللعبة تخبط البارحة كانت حقيقة، وأني من قوله يعني انجلترا ما كلش ما ضجت، لأنه أعرف أبو تياغو ما راح يقصر، فبالتالي صنع له هدفين، ما أقول هو هدفين، صنع هو هدى هدفين، فكانت جميلات. مبروك على عناد الشماتة
1: وشهدها للساحة.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكم، أكيد تعرفون من وياكم بالإعداد وتقديم أنا عبير بياتي، وطبعا وياي عمار كامل. خلونا نبلش بحلقة اليوم، بما أنه اليوم خميس فإحنا دائما نأخذ المواضيع اللي هي تكون اجتماعية عائلية بيها طابع شوية من الفكاهي، وبيها أشياء ممكن إحنا يعني ننغث منها نضوج من عندها داخل العائلة، لكن يبقون هم اسمهم عائلة ولازم نتحمل لهم الأب الأخ الزوجة، يعني دول لازم. فبالتالي أكو أشياء ممكن تكون شكو شكو هاي. شكرا حبيبي نسيت سلطان خشش بيه شنو عرس محتفل لا مو هذا يغطي على ضوجته مال الأرجنتين. أنا أقول لك عدوه يعني إنسان رياضي وما له علاقة، وهاي ما لك علاقة هاي أعرف

نعم نعم سلطان صحيح مثل ما انت قلت. سوسن حبيبي اكيد مساءك ورد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال الحلقة يقول أخيركم بين ثلاث أشياء واحد أصعب من الثاني. طبعاً نحكي عائلياً شنو أصعب عليك؟ طفل عمره 3 سنوات طبعاً أنا أعاني من أدايمر ما تعرفون كمية الصور اللي ألقاها غير طبيعية كمية التوثيق اللي يصير يعني ذاك اليوم والله العظيم دا أتناقش أنا وأبو فيه محمد ويا زوجي ف صوت ايش اسمك عمار مطي التليفون الفي اوكي ورا فتره بواعد لقيت مصوره كل المناقشه فيديو فاي مشكله طبعا. عموما شنو اصعب حاكين عليك عشان نذكرك اصلا ترى بنطلع منها بعد ما ذكرك مجبره انه اتعامل وياك لان بهاي الساعه بس وراها انت مو بالي اصلا.

0: يلا شنو أصعب عليكم؟ أنه طفل عمره 3 سنوات يلزم موبايلك وبالتالي يخربط مثل ما هو يريد؟ لو زوجتك أو زوجك خلينا نقول للجنسين يمسك الموبايل ويقلب بيه ويشوف شكو ماكو، أو الأم تلزم الموبايل، شنو راح تختارون بين هذول الثلاثة؟ طبعاً ثلاثة صعبات أنا أقول لكم، أوقفوا خلينا نسوي صامت. ثلاثة صعبات قلت لكم الطفل يعني خصوصاً أعطيت الموبايل بعد كارثة إنه تأخذه من عنده، وبالتالي مثل ما قلت لكم صور تتخربط الأشياء والإعدادات والشاشة تكبر مالتها، يعني هذا تكبير الشاشة يعني صار خربطة. الوالدة اسم الله عليها إذا لزمت الموبايل خصوصا إذا دقت بدون رصيد بدون سوري انترنت على أحد، فبالتالي يعني انسحب كل الرصيد. أيضا الزوجة هنا تكمن العبارات إذا لزمت الموبايل، فيا لهوي فشنو الأسهل عليكم؟ خلينا نشوف بعض، يعني المفروض أخلي بعد واحد صعب بس أفكر بي، يمكن الأم أسهل ما أدري، خلينا نشوف أرقام هواتفنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. أي سوسن تلقون تليفون اللي عنده طفل؟
1: لا
0: أكو خشم كبير متصور، أكو قصة متصورة، أكو تكرمون سيبارات وهاي متصورة، يعني توثيق تام. ها والتليفون كله دهن، ما ادري ليش يطبخونهم وما دافتين.
1: لا بدنا نروح
0: ايه
1: بدنا نهدى شوي.

0: شي مفيد. لا بدنا نروح،
1: بدنا نهدى شوي. يلا عدنا. الو،
2: مرحبا.
1: اهلا،
2: شلون شوفي؟
1: اهلا والله،
2: شلون الامور؟
1: امورك؟
2: والله على الحمد لله
1: تمام.
2: مبروك فوز منتخبنا الوطني الارجنتيني.
1: والله منتخبنا الوطني
2: بس الارجنتيني مو يطلع على عادل عبد المهدي،
1: يعني المفروض هذا علي عطله.
2: اي صحيح
1: والله، المفروض هذا عطله ينطون او تاخير دوام. هاي
2: والله اليوم اخذت دريسي مال الارجنتين مال ميسي والدوام اخذته وياي. اي والله سلام الله على ميسي.
1: زين قول لنا ابو هني، شنو الاسهل عليك او شنو الاصعب؟ سوري اصعب مو الاسهل، اصعب.
2: لا لا اختار الاسهل.
1: لا لا صعب
2: يا بس غير انا متفق.
1: نو نو انا قلت سؤالي واضح، الاصعب عليك مو الاسهل. الاسهل الوالده ما ماشي. لا الاصعب.
2: سلام الله عليهم. لا يعني ما ساكنه يعني انا قاعد واحد.
1: الاصعب الاصعب هيلين لو ام هيلين.
2: والله انت باي راح اقول لك الاسهل الطفله،
1: يعني الاصعب ام هيلين.
2: الاسهل الطفله
1: يعني نرجع نفتر. الاصعب ام هيلين.
2: لا لا تفتح الصور.
1: ايه
2: يعني بعد اسهل الطفل يعني تكسر لي شاشه سهله يعني هاللزقه 10000.
1: الاصعب
2: صور فيديو
1: العوف السهل. الاصعب ام هيني. ليش اصعب؟
2: تحفظ على الاجابه.
1: لا لا لا تجاوبت ترى يعني لا هذا
2: ليش انا جاوب واضح الاسهل.
1: اي قلت مو انا خيرتك بين شغلتين فقط، بما انه انت تقول انت قلت لي ابو هيني، انت قلت لي انا ما قاعد يا موالي
2: فايزين الارجنتين احنا فرحانين.
1: يعني الاصعب ام هيني تلزم موبايلك وتلقى بلاوي وتلقى بحث على صفحات معينه بالانستغرام. تلقى تعليق ومسوي لك عليه قلب وهكذا وكذا. اوكي وصلت الفكره. تمام
2: وصلت الفكره.
1: نعم.
2: وكل عام وصل عمر وكامل بالك خير.
1: يعني هو انت مشكله شهر 7 متى يخلص؟ شهر 7 متى يخلص؟ اي بس يخلص اي يخلص.
2: زين بالمناسبه عندي شاي تاريخ 18/8 مميز. هاي صدفه صارت لو وقتته
1: صدفة مميز يعني التاريخ نفسه؟ لا مو هو نفسه اصلا يعني ولادة في وعيد زواجي همتي فسويت
2: يعني
1: توقتت
2: يعني سويت هيك يعني صارت مواد العملية هي تفضل.
1: نعم نعم
2: اوكي تحياتنا.
1: وياي شو اسمه شهادة الجنسية اللي تحكي بنفسها. شكرا ابو هني تحياتي لك ابو الموحدة. يلا نسمع.

0: عمار خلاص استفاد من الموسوعة مالتك. هاي الأغاني اللي حتى اليوتيوب ما يتذكرها مين طلعها؟ صدق كذي منك هاي السوالف انت؟ طبعا السلطان ده يمدح بك مدح. يلا خلونا نذكر بأرقام هواتفنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115. خلوني أعيد السؤال مرة ثانية، مو الأسهل الأصعب عليك. طفل عمره 3 سنوات يلزم موبايل؟ لو الأم تلزم موبايلك؟ لو طبعاً لما متزوج هاي، لو الزوجة تلزم الموبايل وتبحث براحتها. يا هلا أصعب أصعب. أوكي ليش تعمل بالسؤال أصعب؟ هاي مين؟ هاي شنو؟ مكسيكي يا هاي شنو؟ هامن محمد رمضان وته. لا لا وضعك التمام.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: ويانا سلطان. الو،
1: مساء الورد والفل والعسل والياسمين والاشياء اللطيفه والحلوه والكاردينيا وكل شيء حلو.
2: هذا المدفلين بيدو تحكي على
0: عمر. مو حتى اقول لك انه انت على الهواء وداعتك رسميا ويعني هيك فحد دا نبهك يعني بريك
2: بس اخر عيش عليكم مستمعين. بالنسبه للسؤال طبعا يخبل بس انا كله ما مشمول
0: فيه. انت ما عندك
2: ملاحظه الحضر زيج.
0: نعم.
2: البارحه طلعت اغنيه، طلع هو اغنيه عمار صالح عمار اللي هي شيب اوف ماي هارت مال ستينك، اللي هي تعتبر من اشهر الاغاني
0: موجوده
2: في الافلام.
0: زين
2: تمام. وراها ايش قال لي؟ قال لي انا احب اغنيه خل انا همي ارد اسمعها وهي كلش معروفه.
0: زين
2: قلت له اوكي طلعها. اقسم بعزه جلال الله ما حسامحها، بس هو سولي
0: انت والله هسه قبل شوي طلع اغنيه والقران ما سامعتها
2: بالانجليزي مال المدرسه، لا اخذناها بالانجليزي مال الشارع، لا اخذناها بالانجليزي مال افلام، مال افلام يحكي انجليزي، ما ادري ايش تحكي فد اغنيه، والنوم لا هي سلو لا هي سريعه، قديمه مضروبه ما اعرف.
0: هو اقول لك يعني وضعه اختلف من طفى الشمعه مالته مال عيد ميلاده هذا. اكو فتشي اكو فتشي
2: بالضبط، هو اكو فتشي حق اني عشان اعرفه. بس احنا المشكله يعني ما نريد نقوله قدام العالم خوفا من الحسد.
0: نعم نعم نعم نعم نعم
2: وممكن نضرب عين باعتبار مصدر رزق السابع، يعني وزرين عنده ست مصادر رزق.
0: صحيح.
2: هو بس ذاك
0: هو هذا الرزق الحلال الوحيد يعني.
2: الحقيقة هو الرزق اللي شلون السهل مثلا جاني ياش للإذاعة نتونس نحكي ويا المستمعين. هو مثلا عنده فهو كلهن ياخذهم من باب الاستمتاع، فهو يستمتع بباب الرزق الجديد.
0: صحيح.
2: من بعد ما أطفى شمعة عمره الستة و
0: ما أدري يا عمر 70 ما أدري ايش قيت والله ما أدري
2: والله إذا هو بالإذاعة صار 40 سنة.
0: شكرا أستاذ سلطان لصوتك الجميل اللي نور درس شاغر. شكرا.
2: لا رجاج خمس دقائق
0: برجع. هلا والله. باي باي. يلا.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟ قاعده ثاني قبل هسه قبل وجعت.
0: صباح الخير بعد الدنيا دي يصير بيها بحيث الطب. أيوة. امير الطب يقول صباح الخير، ماكو يوم جديد مساء جديد.
1: لا لا مو هسه، مو نزلت دورت على مالتك لايف مال تيك توك، ماكو
0: لايف. اي ماكو.
1: اي فتحت سماعة اتصلت، كان ما ادري شو مشغل، ما ادري شنو مصري، ما ادري شو مشغل. قلت هذا ايش فيه هذا المخرج والله العظيم. زين بعدين طلع صوت سلطان وصوتك، قلت ايه زين تعدل المود فورا.
0: زين
1: زين. اي والله زين.
0: امير
1: انا هسه ما ادري شنو الخطه مالكم.
0: امير شنو اصعب عليك؟ اصعب مو اسهل. اوكي. طفل عمره 3 سنوات او طفل عمره 3 سنوات تزن موبايل مالتك، طبعا مفتوح يكون، او الوالده او الزوجه، شنو الاصعب؟
1: ايام اصعب شيء والله لازمة التليفون مرتي.
0: ليش؟ شنو سببها؟ علي اساس؟ ليش؟
1: كل شيء مو عندي يعني، بس مثلا هسه انا كاتب عبير جميله، لازم تظل تبرر لها منو عبير. ليش تحكي وياها؟ يابا والله العظيم صديقه جميله بالاذاعه مثلا، او زبون بالمحل. هسه زبون انا، اي واحد يحكي وياي ادز له ورد باقة وقلب. فلازم اظل ابرر، وانا ما ابي احل ابرر
0: يعني بس هيجي بس هذا السبب بس.
1: والله العظيم ما قبل انا قلت من كنت يعني مثل عمار كامل هيك مرتاح. هاي هسه كبرت بعد صارت حجي، والله عندي طفله. زين استعبير رحم الوالده تفت سؤال.
0: اي عين.
1: اكو مستمع عندكم محمد، محمد كندا بعد. ما يخليني احكي طبعا.
0: اي محمد كندا.
1: ليس اشوف شنو ابي، راح اروح عمي، راح اروح. ما يخليني
0: دز لي مسج انا اقرا، ما لك
1: اقرا. لا لا والله ما اعرف سموه شو. دز لي جماعه البارحه يطلبوا على اساس 20
0: يطلبون محمد كندا.
1: اي وبعدين
0: عادي شنو الجديد اصلا؟ انت تاخروا عليك الجماعه
1: عليك القران.
0: ترى كلش طبيعي هذا الموضوع بالعكس.
1: زين لا لا انا قال لي طبعا، قال لي انه عبير من الدورة وعمار من الدورة.
0: اي عادي عادي هو هيك،
1: ما عندي مشكله. هسه انا متوعد اياهم بس هو كسر قلبي بصراحه، وصدق هيك كان لو شايفه وعرفه.
0: لا لا هو هيك، هو يعني هاي من صفات الله. من صفات شخصيته يعني، ما يقدر مو بيده.
1: الله اكبر. شوف عمار ما مهتم يعني.
0: اكو فيلم مصري قديم شايفه والله نسيته، هو ليلى علوي طبعا تطلع بي.
1: عمار كامل يقول لك فيلم، بس والله العظيم
0: بس اسمعني اسمعني بس خلي اكمل لك
1: بس دباعي. كسر قلبي والله العظيم، قال لي امير وضعيتي كلش خربانه هناك ولعبانه نفسه، بس ما ادري. زين ما ادري والله، والله خبلوني ما ادري.
0: تمام يا تحياتي لك
1: والله المستمع. تحياتي لك. شو راح اسمعكم هاي؟ خلوا راح اصعد بالسياره.
0: طبعا اكو فيلم مصري ليلى علوي تمثيلها، طبعا هي تطلع من عائله كلش كلش يعني خلينا نقول عليه احنا عندنا بالعاميه طاقه، يعني انه عندهم فلوس وكذا وهاي الاشياء، بس عندها حاله البوقه، تبوق اي شيء قدامها، تروح الخطار، تروح مثلا حفله، فد شيء اي شيء قدامها ممكن انه تبوقه جداحه تبوقه. وكلها مات. فيلم الثاني ياسمين عبد العزيز معدها، هي وهي مصطفى قمر هم ماتين، بس انا شايفه القديم عموما. فمحمد كندا هيك صاد عليه خطيه، شو ما يبوق بايده يعني، هو بلسانه شويه هيك يقنع الواحد اذا يدز له يعني. هاي شو فيك؟ شفتوا علاقتكم كلش قويه هالايام، مدامتين لا تتقبل احكي عليه، لا هو يقبل. شو الموضوع؟ يلا نسمع اغاني لو

0: يلا ناخذ اتصال نقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية
1: لك. سؤال لأسف عزيز.
0: اي عيني، تفضل.
1: لما نجي عيد، صار عيد ميلاد عمار كامل، ما جبت لك هيك؟
0: محرم عيني، محرم، شنو السالفة؟
1: يا والله محرم، جيبي
0: لي ماعون ثمن وقيمة.
1: أنت من قيمة. هو الولد يتكيكة.
0: نعم، لا ما عدنا.
1: ومكتوب كيكة عليها اسمه.
0: ما عدنا كيكة إحنا. بعدين رجال كبير.
1: يلا هو كيك.
0: خاف عليه من السكر. يلا محمد قل لي شنو الأصعب عليك؟ سمعت الاختيارات.
1: والله شوف عبية، اثنين سهلات وواحدة صعبة.
0: أريد الصعبة.
1: الزوجة.
0: ليش؟
1: إيه ناصر مشاكل.
0: ليش يعني ليش؟ إيه. أنتوا ليش أصلاً يسوون شيء يسوي مشكلة يعني؟
1: يعني بقول لك يصير مشاكل، أما الطفل هذا طفل صغير يعني إذا شاف التليفون الأم ما دائما تستر على ابنها.
0: زين.
1: إيه فالزوجة لا والله الزوجة.
0: لا عاد الزوجة همات يعني هي تحفظ أسرارك وكذا دولا.
1: إيه بس إذا شافت مثلا علاقة أو مثلا تواصل ويا وحدة ثانية أكيد إن أنا حصير مشكلة، هاي منين وليش و الأم لا، الأم ما تسوي شيء.
0: أوكي تمام، شكرا إليك. نعم.
1: تحياتي.
0: لا والله، باي باي. قلبي يا أم.

0: احسن يسوي ميكس وكده وهيسوالف. بس الورد عليه عبوره وقف احب هنا عمار مناسبه عيد ميلاد ايوبو على وحابه بشر شي انتظر شي ازدحام منا للدورة. شكرا لهذه الابشاره الحلوه جميله شكرا. ما اطلعش عيدي ما اطلع ما اطلع ما اطلع. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم اهلا وسهلا بالنزيه.
1: صباح الخير.
0: بالنزيه بال يعني بالصادق الصديق.
1: عبير هو امير كويس لما يعبر. يعني امير صدق كريم ابن كريم ابن كريم.
0: اي ليش؟
1: وشكرا على عيون البارحه على حسودتك.
0: ليش شنو صار؟ قول لي.
1: كارفور ربحني ايباد والله
0: يعني هاي مو عين بالعكس يعني انا سعيت لك بالخير. مو اقول لك والله يعني انت انسان يا اخي ما ادري يعني مشكله مدى
1: وازرق انا سامع سبع عيون زرقاء مو ايباد ازرق.
0: ايه ايه فريتنا من حظك وبختك
1: والله. رحت اشتريت قميص على
0: تيشيرت على اساس تدزها لعمار. راح تدزها لعمار
1: ان شاء الله. هو أيه. عمار هاي أيه. عمار انت ايباد قليل بحقك. لوكيشن كامل مال ابل ادزلك.
0: شلونك محمد؟
1: انا بعد الحمد لله
0: زين. طبعا زين
1: يعني سداد دين من الدوره
0: يعني. يا ريت تقول يا ريت يعني اتمنى في يوم من الايام تخابر واقول لك وتقول لي مو زين يعني. اكيد لا
1: مزنوق. هو انا شويه مزنوق بس الحمد لله.
0: يلا قل لي شنو الاصعب بالنسبه لك؟ اكيد الزوجه. ليش محمد؟ لان انت يعني ما تقول
1: لا لانه هن يفتعلن من الماكو يسوي
0: هاي. شنو هاي شلك بيها؟
1: والله العظيم
0: شلك بيها. زين شنو المشكله اللي صارت؟ يعني على موبايلك خلينا نقول مثلا دوره فد يوم من الايام فشي انت يعني كل شيء ماكو ما مسوي شيء بس يعني انت مو تقول تفتعل المشكله. افتعلت المشكله على شنو؟
1: لا هي باعها. احنا ماخذين كل احتياطاتنا ماكو اي مشكله من بدايه زواجنا لليوم الحمد لله.
0: وش زين
1: فما اعرف نوع المشاكل اللي تصير بالتليفونات لانه مسوين 3-4 خطوط حمايه وكل شيء تمام. اي والله تخيلي عندي برنامج حاسبه تحسب بس داخلين رقم سري تفتح ملفات سريه. تخيل
0: يا
1: والله العظيم. وهاي معروفه
0: عمي اوكي طيب.
1: وهي حاسبه فلا الحمد لله والشكر.
0: مو في بعض الاحيان مع احترامي واجلالي وحبي الكبير للرجال اللي يسمعونا حاليا في بعض الاحيان هالقد ما تكون العلاقات كثيرة بالخفاء ينسون أكو أشياء ينسوها مثلا أو ما ينتبه يعني هسه أنا أعرف هسه ما أدري بعد هالمشكلة ما قابه بس خاف يسمعني ويعرف أنه أنا من أقصد. عندي صديقتي تحياتي إلها مثلا مرابطة تليفون الواتساب مالتها على الواتساب مالته وده تشوف أشياء بلاوي بس شنو كون الله ينطيني الصبر اللي عندها. يمكن صار شهر هي وياه متابعة الحكي والهذا والرسائل وكذا وعدها فت صبر لحد ما قالت لا انت ترى عارف يعني ما ادري مش محضره ما ادري.
1: هاي المرأة الأصيلة
0: هي لو لا لا هي محضره فتشي هي لو دا تشتري قطعه ارض بالنجف
1: زيادة تجهزها. هاي المرأة اللي تحب تصوم بيتها وتحافظ عليها وتخليه
0: لا القصد انه السكوت وراه فتشي تفهم شنو قصدي يعني هي مداقول لك لو دا تشتري قطعه ارض بالنجف يعني
1: الهدوء الذي يسبق العاصفه
0: اي دا تجهز له يعني شو اسمه.
1: المهم هي هاي صعبة لأن أنت تفتعلن مشاكل من جوا
0: يعني
1: وكل عام وأنت بخير عمار كامل وتدلل الآيباد اللي ربحناه بسبب حسد عبير يوصل لك
0: ما كل شيء يعني بس أنا من نحسد تربح أنت المفروض حسد غير شيء يعني.
1: أحب أشكر
2: ولا كافر حسد ولا كافر بشي ولا كلمة انقصر عليك ما بتروع وفق بس أنا الله موجود.
1: وشكرا امير توشا وكفو منك ومن اصلك والله ما قصرت.
0: يلا باي باي.
1: وهسه حدز لك فيديو الايباد على الواتساب مالي.
0: يعني ليش تدز لي اياه مثلا شو راح احصل ايش عليه انا شفته
1: حتى تشوفين نتائج عيونك. زيديني حسدا زيديني
0: حسدا. طيب تحياتي لك محمد انا كل شاكره اتصالك. باي باي. عدنا. الو
3: هلو، مساء الورد.
0: مساءك فل، هلا والله.
3: أحلى عبورة وأحلى عمار، وكل عام وهو بمليون خير، ويا رب أيامه كلها عيد ميلاد وأفراح ومسافات.
0: ربي يسلمك.

0: تتعذب
1: عيني.
0: أنا سالمة، مو أكو أطول نهر، أطول ما أدري شنو سلسلة جبال، وهاي أطول عيد ميلاد بالعالم من هو؟
1: عمار كامل ده ما في عاد جينكس.
0: هاي
1: مصطفى، سمعت سؤالي وشنو الأصعب عليك؟ أكيد الزوجة. ليش
0: بس عيدين السؤال حتى افتهم زين وجاوبيني؟ جيت متأخر اعتذرامي.
1: أوكي، سؤالي يقول إنه شنو الأصعب عليك؟
0: إي
1: طفل عمره 3 سنوات يلعب بموبايل مالتك، يعني بالتليفون مالتك، ويظل يقلب بيه كذا ويكون مفتوح، يعني لو الوالدة لو الزوجة؟
0: لا طبعا الزوجة.
1: ليش؟
0: يعني احس رح تلقف شيء، رح تلقى شيء، هو حتى لو ماكو شيء بس احساس هيك شيء.
1: شايف
0: يعني هو احساس، شايف الموبايل من يصير بيد المرأة، حتى لو انت كل شيء ما عندك وفي السليم هم تحس رح تلقى شيء.
1: مرات
0: لازم تفتح بشو تلقى شيء، مثلا لو تقول لك ها هاي ليش طاب على هذا البكان؟ ليش باحث هنا؟ زين هاي عندك اقتراح صداقه فلانه، ليش اجتك اقتراح؟ يعني انت حتى لو ما عندك شيء لازم تطلع لك قد مقبوره.
1: يعني انت ما عندك شيء. بيد
0: الجهال ارحم، وبيد امي هم ارحم.
1: يعني انت ما عندك شيء.
0: انا ما عندي شيء والله، بس هو مثلا يطلع لازم يطلع مقبوره بالموضوع، يعني ما ادري ايش يصير قبالها.
1: يعني انت ما عندك شيء.
0: انا لا والله حالي حال عمار كامل. يلا شاهد.
1: لا اذا انت حالك حال عمار كامل فعندك اشياء.
0: اريد ابني وياي يعني، هو شلون هو انا وياه.
1: اوكي مصطفى، انا كلش اشكر اتصالك، نورتني، شكرا لك. هلا قلبي، باي باي. هلا والله. يلا عندنا اتصال اخر. يلا الو الو الو. اما نعيم نعمين بها طلعتها بقت راسي الأغنية. ماشي، عندك هدف عمار بالحياة؟
2: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.

0: احبك تاني توبك بس قابلني مره وتبقى دي اخر نوبه وبعدها توبك.
1: العفو خالتي انت ليش عصبيه؟

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير عبود.
0: هلا والله عبود، شلونك؟
1: صحنا وخير.
0: مساءك ورد. هلا والله. شكرا، كل التحية لك عبود. انت لا متزوج لا عندك طفل، بس الوالدة خلينا نقول. شنو الأكثر شيء ضوجك يعني من واحد ياخذ تليفونك؟ شنو الضوج؟
1: يعني أخاف أني أخذ الموبايل أو أخاف أني أضوي بيك، وأنا ما أمتعي ما أقبل هذا الشيء.
0: ما تقبل هذا الشيء، أوكي. يعني تحس هاي خصوصيتك ولازم ما حد انه ممكن يمسك الموبايل ويظل مثلا يتصفح بيه او كذا، حتى لو كان ما عندك شيء.
1: بس يعني امي ما خالتني، بس غير احد لا.
0: طيب
1: يعني اخوتي او اخر غريب او قريب لا، بس امي عادي، بس امي.
0: طيب أني كلش أشكرك، نورتني أكيد. شكرا، عيوني أنت. باي باي. هلا والله، مع ألف سلامة. يلا عندنا اتصال آخر. ألو
2: ألو، مرحبا.
0: مرحب،
2: شلونك أستاذ
0: عبير؟ الله يسلمك عزيزي، الحمد لله.
2: إن شاء الله زين. عيد ميلاد سعيد أستاذ عمار.
0: لا إله إلا الله، مكنا زينين
2: إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة كنا عم نعد عليه بالصحة والسلامة.
0: ينعاد عليه بالصحة والسلامة، بس ينعاد مو هو قبالنا. رجاءً يبتعد عني، ابتعد عني. من ويانا الاسم الكريم؟
2: علي السلطاني.
0: علي السلطاني، حياك يا علي، نورتني.
2: الله يسلمك.
0: أول مرة تتصل علي أعتقد، مو سامع هذا
2: الاسم. لا والله بين فترة وفترة أتصل.
0: أها أوكي، مية هلا بك. علي السلطاني، شنو الأصعب بيكي عليك؟ بتك متأكد علي السلطاني؟
2: أي والله أي والله.
0: ليش؟
2: الباسورد عزة وشتي.
0: زين، ليش بتك؟
2: ما تفتح وطبع على الصور وعلى الفيديوهات وما ادري شو تسوي، ما لحق عليه.
0: ودز اشياء هيك مثلا بدون ما تدري، رسائل وكذا وهاي الامور. بعدين تلقاكوا فيديوهات مصوره، يعني انه مثلا البيت قاعدين تسولفون بيناتكم، تلقاها الموجودات بالفيديو، تلقى خشم كبير موجود بالصور، مو لان صوره خشمها مثلا يعني قصتها.
2: موبايل كل الصور موبايل.
0: على فكره انا هندسه، بس انا بقيت ذكرى والله، يعني ما يهلي امسحن بصراحه. فمخليتهن. طيب يعني خلي تقول انه انت بما انه باسورد تليفونك عند زوجتك، فما عندك شيء يعني.
2: الحمد لله
0: تمام امورك.
2: اي لا الحمد لله.
0: يلا الحمد لله، انا كل شاكره اتصالك عزيزي، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
2: الله يسلمك.
0: هلا والله، شكرا. هذا اللي يعرف انه هو ما عنده فد شيء، ما عنده شيء مضمون. الله يستر عليك، بس هاي اقول. يلا عندنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور،
2: شلونك؟ اخبارك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
2: ليش زي ما فيش في شيء المخرج يعني؟
0: نعم.
2: ليش يعني؟ شنو هالمغطى من المخرج اللي يغطيش فيها؟ ليش؟
0: هو انسان،
2: هو
0: انسان غثيث يا اخي، يعني هاي مشكله.
2: يلا استفزازي مثلا،
0: يعني هو ما ادري شلون تقولون انتم، يعني شنو انسان في غثيث؟ يعني غثيث استفزازي ما ادري.
2: والله عمي ما يخالف، مو عيد ميلاده كان قريب وفلازم واحد
0: يا قريب. عمي صار له 15 يوم ما ادري ايش قد. والله
2: انا عبالي اليوم ترى.
0: هو صار له
2: العالم هسه تتذكرني،
0: هو صار لنا 15 يوم نحتفل بعيد ميلاد عمار. انت بس لاحظ ايش قد غثيث.
2: الله يا عم، وياكم على العبيدة من تكريت.
0: حياك عزيزي، أهلا وسهلا بيك أنت وكل أهلنا بتكريت، نورتنا.
2: يسلمك ربي إن شاء الله
0: عزيزي.
2: شلونكم أخباركم؟
0: الله يسلمك الحمد لله. أول مرة تتصل بينا؟
2: والله أنا أتصل قديم يعني. أوكي. بس أنا هسه دا فرفو هيك بالراديو. طبعا وهم شلعت قلبة بالمناسبة، يعني في حدود 30 مكالمة الله جاوبته.
0: أي مو شوية اتصالات هواي، يعني عينك باردة إن شاء الله علينا اتصالات هواي.
2: شكرا لكم.
0: يلا قول لي شنو الأصعب؟
2: أريد أنا اليوم، أنا اليوم لأنه بما أنه أنا شوية اتصال غريب، أريد ميوزك حزين من المخرج شوية.
0: أي مو خوش، ساعة ثنتين إلا عشرة تريد حزين وشمس
2: شوية ميوزك شوية.
0: يلا يلا
2: شوية بلمعة
0: ميوزك حزين. حزين شوف الغفة.
2: هذول حجك ما قلنا يا تجوز عيوني انت
0: طلعنا حزين عيني. اهلا وسهلا
2: صفار عليكم بالسكريت
0: على راسي
2: بتشغل المعزوفات ايش يلا شرفك اني رزق
0: يلا شوية حزين يلا خلينا نسمع ايش راح يقول يلا تفضل يلا جاينا خطاب يلا لا عمار يلا يلا
2: اكو شيء
0: عمار
2: هاي معزوف عيني كل عام وانت بخير صحة وسلامة ميلادك سعيد
0: انت قول له طلع لي معزوفة هو بقى يشتغل بالعكس قول له طلع لي معزوفة
2: طلع لي معزوفة
0: بس اشوفه انت هيك يعني حاولوا تتعرفون على عمار يعني انا 6 سنوات يلا قدرت هسه اعرف شنو طبعا شفت يلا تفضل
2: قول تجاني واملت وتاملت كل خير وشو سرع الفرح بين على عيوني كلمتك مشاعر مال 10 سنين وما حسبت يوم تخيب ظناني أنا ما لومك عفتني معاشرك يوم يعني ذان العاشرتهم عمر عافوني يقول لو تدرب الحسرات وصلن الحد من شايب بناتب لي الماء يذر عدمة باقوك بس ما سولفت حاير وكر ذحت شايتي خاطرك ساكت ما قلت لو بيدك الهمات وسلامتك
0: والله عاشو أكيد إضافة حلوة للبرنامج شكرا لك نورتنا أكيد اسلم الصوت.

يلا آخر اتصال يكون سريع. ألو سيف، عندي إحساس سيف ما أدري ليش. ألو ألو ألو، وراح الاتصال. طيب تحياتنا للمستمع. يلا خلينا نختم لكم حلقة اليوم. كان سؤالي يقول شنو الأصعب عليك، طفل عمره 3 سنوات يمسك الموبايل أو أمك والدتك يعني تمسك الموبايل أو الزوجة ممكن أنه تمسك الموبايل وتتصفح به وغيرها. يمكن كل واحد من هذولا يمسك الموبايل لسبب مختلف. الطفل بدافع الفضول، الأم بدافع الخوف تشيك وراك شكو ماكو، الشريك بدافع الاطمئنان أو الفضول. بس بالنهاية إذا كل مرة أحد من دول الأشخاص يمسك الموبايل وأنت يرتفع ضغطك، مثل ما قال مصطفى، قال أنا حتى لو ما عندي شيء من تلزم الموبايل أقول راح يصير شيء. فيمكن المشكلة مو بالموبايل، يمكن بالعلاقة وبالخصوصية والثقة. والواضح بأنه الموبايل هالأيام صار أخطر من المحفظة. ليش؟ لأن إذا ضاع تشتري غيره، بس إذا انفتح قدام الشخص الغلط الله يستر. زين، فبالتالي الموبايل خلينا نقول إذا نجي نفسيا واجتماعيا، فالموبايل اليوم صار جزء من حياتنا، ولهذا ردة فعلنا مو على الجهاز نفسه وإنما على شعورنا بالخصوصية. والثقة الحقيقية مو إنك تتفتش، الثقة بأنه أنت ما تحتاج للتفتيش. آخر شيء أقوله لكم، يمكن اختلفنا بالاختيار لكن اتفقنا على شغلة واحدة. ما اختلفنا بالاختيار، ولا كلكم اختاريتوا الزوجة. عموما أول ما أحد يقول جيب الموبايل مالتك أو جيبي الموبايل مالتك، القلب يصير 5G قبل الموبايل. تحية لكم مستمعين أكيد اللي رافقونا بحلقة اليوم اللي كانت كلش كلش كلش أنت مبدع أنت صار عمار، كلش حلوة باتصالاتكم وأصواتكم الحلوة، ضحكنا وسولفنا، وإن شاء الله يكون نهاية أسبوع لكم جميلة. تحيات عمار كامل المبدع المبدع يرضيك لا ما يرضيك، هاي الأغنية أريدها. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي، ونلتقيكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوم السبت ساعة واحدة. باي باي، حب كبير لكم، باي.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصيبة شارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
2: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
7: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل على الطريق مع سلطان. خلي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. ذكر المكتب في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي التقى في واشنطن رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي روجر ويكر. التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في مبنى الكونغرس الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء البحث في صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف الصعد والمجالات. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في انتهاج مسار للعلاقات الخارجية المتوازنة وتعزيز البنية الملائمة للاستثمار وإصلاح وتطوير القطاعات المالية والمصرفية التي تمهد الطريق لعمل المزيد من الشركات الأمريكية في العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى ضبط 25 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وأقل قاضي تحقيق المحكمة ضياء جعفر بحسب بيان لإعلام القضاء أنه تم ضبط مبالغ مالية جديدة في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وتابعنا التحقيقات الجارية في قضية المتهم ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها. حذرت هيئة النزاهة الاتحادية المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين، ودعت الهيئة في بيان المؤسسات الرسمية والمستثمرين وعموم المواطنين إلى التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين يتواصلون معهم منتحلين صفة العمل في الهيئة بغرض ابتزازهم ومساومتهم، مستغلين الحملة التي تقوم بها بالتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية لتخويفهم لمآرب دنيئة. أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إبراهيم ذو الفقاري إن إيران تعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خط أحمر غير قابل للتجاوز، مؤكدا أنه لن يسمح تحت أي ظرف لدولة أجنبية وخارجة عن المنطقة بالعبث بأمنها. وحذر ذو الفقاري من أن تنفيذ التهديدات الأخيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية سيؤدي إلى رد عسكري شامل. وأوضح أن جميع البنى التحتية في المنطقة التي لا تزال سليمة حتى الآن بسبب ضبط النفس الإيراني ستسحق تحت ضربات القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية بحيث لا يبقي لها أي أثر وكأنها لم تكن موجودة أصلا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال موضوعنا او من خلال البث المباشر طبعا على الاذاعه، يعني مو على السوشيال ميديا. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل رائع لطيف حلو كلش حلو. شنو الموضوع؟ جميل. طيب سؤال خميسي سريع هيك حلو. تخيل نفسك انه انت واحد من اثرياء العالم. تخيل نفسك انت واحد، تخيل قفل المايك عم نخلص. اي ليش حنيت؟ طيب تخيل انت واحد من اثرياء العالم، شنو اول عمل خيري تسويه للناس او شغله تشتريها كلها من العالم وتنطيها مجانا؟ بس انت ثري، يعني انت تتحكم بالموضوع. شنو العمل الخيري اللي تسوي؟ طبعا يستثنى من ذلك، حتى نطلع من هاي المنطقة، اي موضوع صحي، دار عجزة، دار كبار السن، مستشفى، استثني لي ذني. شغلة انت تسويها كعمل خيري، ما اريد الاعمال الخيرية اللي احنا نعرفها، فتعال خيري تسوي انت بحياتك، وهاي مال ابني جامع وسوي مدرسة مجان، ما اريد ذني. تخيل انت نفسك ثري من اثرياء العالم، بس مو عدنا الجميل، ثري من أثرياء العالم، فشنو العمل الخيري اللي راح تسوي أو شغلة تشتريها من العالم كله وتوزعها مجانا؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780-21-4115 و 0780-21-6117. بإمكانكم التواصل يعني عبر الواتساب على 0720-11-4115. عبير شو تسوين أنت إذا أنت واحدة من أثرياء العالم؟ شنو العمل الخيري اللي يسوي؟ ما عنده مستشفيات، ما عنده مراكز صحية، ما عنده مدارس، ما عنده ذمة يسوي ذني. شي عمل خيري يسوي أو شي تشتري من كل العالم وتوزعيه شو اسمه مجانا. مو قلنا ما يصير مستشفى، ما تروح ما تراهم له مستشفى، شو يسوي له؟ أكو جزيرة ذاك يوم دزلياها، والله دزلياها نعيم 500,000 دولار، اشتري وقاعد يبيها العمار. إيه واخرت ايش تسوي؟ إيه. افتح صوتها. اي إيه. تشترين جزيره. اي هي إيه بهاي الجزيره 500 ونخلي فد 10 موظفين داير مداير الجرف، هو دائما داير الجرف، بس يجي عمار

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله يا الله خلنا نشوف ايش راح تسوي.
1: انا مريضه بصراحه.
0: ليش مريض حبيبي؟ سلامتك.
1: والله الباحه جرقوني عبرتين.
0: اه
1: جرقوني عبرتين الباحه.
0: ليش؟
1: والله شو هاي الشعبيه مال الفلوانزا شايفها؟
0: هاي الاخيره، هاي التوالي مالتها.
1: لا هي هاي الخاتمه.
0: غير الخاتمه بس هاي مو ذي الخاتمه تجي لين صار لامه.
1: ما هو متحدي. هي عبرتين.
0: زين.
1: رحت لك قلت له اضربني هيك وهيك.
0: ايه.
1: وصافن. شلون؟ ما ادري.
0: قول انا وديه انت.
1: اضرب احمل والديك.
0: اضرب العين الله يخليك قول له بس خلصنا.
1: اضرب عيني. شلونكم يا بي؟
0: شلون الاخبار؟ شو تسوي؟
1: والله هي اني جيت. بس انا اعطيك عادي شغلتين ما اعطوني اول واحد.
0: يلا بس انت.
1: اشتري الحج والعمره.
0: تشتري الحج والعمره؟
1: ايه.
0: ايه.
1: ما اريد اقول غير مسمى يعني اشتري الحج والعمره.
0: زين.
1: واللي يريد يطلع من استطاع عليه سبيله ببلاش.
0: من استطاع عليه سبيله ببلاش.
1: ايه من سكن من ما ادري شنو ونكسب اجر بالعالم.
0: زين حلوه.
1: ايه والشغله الثانيه اشتري الانديه والمطاعم الليليه.
0: ها كلها.
1: كلها.
0: زين شو تسوي هم تدخله ببلاش؟
1: هم دخول يعني شلون يقول لك من الطوب.
0: ايه.
1: لحد ما تطلع قايدينك ببلاش.
0: ها. حبيت مال قاعدينك زين
1: مو بالله لان بلاش
0: بس ماكو ربط بين الاثنين.
1: مو ليش مو شلون يقول لك حتى ليش ابدع جماعه الذوله وابدع جماعه الذوله راح اشتغل انا شغلتين.
0: ايه
1: يروح للحيط الله يسجل لي اجر.
0: ايه
1: يروح للمطعم الله يسجل لي ذنب شيء شيء
0: او هو ما يطلع حيترحم لك كم من الفرح مع واديك كل هيك
1: هو
0: لأن الشغل فيها اللطيفات. طيب أوكي فريق. حلوة تمام.
1: ايه. العالم فري
0: حبيبي. اللي يريد شيء براحته. إحنا بلد ديمقراطي.
1: إحنا شلون يقول لك ديمقراطية.
0: إيه ديمقراطية. إيه.
1: اللي يريد يروح هنا مجاني.
0: إيه.
1: واللي يريد يروح هنا مجاني.
0: حلوة حلوة.
1: أوكي. أنا داخل واحد ما راح يروح
0: وميض. ما أدري ما يلتقي. إيش عجبه ما ما, ما خابر اليوم هواية.
1: بس. هو عنده دوام هو.
0: ها عنده دوام.
1: أيه. يعني لا يقدر يروح للحج.
0: اي ولا يقدر يروح
1: والله وميض احنا وجهنا له
0: دعوه. اي والله بعد كيفك. اي وانت براحتك دوامك اهم خليك بالدوام.
1: دوامك اهم؟
0: اي اهم. اي طبعا.
1: 250 مصروفات.
0: اي صحيح. يعني
1: طاقم 100,000.
0: اي اي
1: وكيفكم بعد ودام 15 بالشهر.
0: هاي.
1: مدري 16.
0: اي. طيب تحياتي لك حبيبي بلبل. مع السلامة. الباي على يا ناسينا. ايش اللي اتذكرك فينا؟

أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211117 على الواتساب 0720114115. سؤالنا يقول إذا كنت من أثرياء العالم شنو الشيء اللي تشتري وتوزعه مجانا أو تسوي مجانا؟ شنو هو؟ طبعا خلينا نشوف.

واحدة من الأشياء اللي يمكن يفكرون بها المستمعين، قلت لكم نستثني من ذلك موضوع المجانا، نستثني من عنده موضوع المستشفيات، دور العجزة، أذن الأشياء الصحية، ونستثني من عندها موضوع التعليم وغيرها من ذني الأشياء. نستثني من ذني الأشياء، شنو الشيء اللي أنت إذا كنت من أثرياء العالم خلع تأثري عندك فلوس كومة وتيجي على شغلة وتقول ما نشتريها كلها، أو بالعراق تقول مثلا فلان شغلة أنا أشتريها كلها بفلوسي وأوزعها على العالم مجانا بلاش، ما أريد أي واحد يسوي فد شغلة سيعيش يعني ما يدفع ولا فلس عليها، أو مثلا تشتري فد تسوي مشروع خيري، مشروع خيري ما بواردات وبراحتك شو تريد تسوي سوي. والله هي فكرة جميلة بالمناسبة أن واحد يسوي تفصيلة، وأعتقد لو جماعة اللي خامطين الفلوس لو مسوي لهم هيك سالفة كان والله شفعت لهم، على الأقل العالم ترحم لهم سالفة، العالم هم ترحم لهم، بس بالعكس سالفة. على العموم تقدرون تتصلون على الواتساب على 0 7 0 1 1 4 1 1 5. ماكو ايش شنو الموضوع ما طيحنا هذا.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: الو حبيبي سلطان.
0: اهلا وسهلا.
1: نيالكم على عبير.
0: شبيها
1: البارح ساعة 6:30 الصبح عندنا حزدني ورا الظهر وباحت ايباد.
0: كذب
1: والله العظيم.
0: اي وين مرة رحت؟
1: على كارفور.
0: اي
1: اشتريت كم قطعة ملابس.
0: أي.
1: كان يجيني مسج إدارة كارفور مبروك ربحت ويانا ايباد تعال للإدارة.
0: الله رحت
1: قبل مدى اخوك استلمته.
0: اي
1: وازرق انا سامع سبع عيون زرقاء مو ايباد ازرق.
0: اي مو هذا عن الحساد.
1: اي أيوة والله يعني هي قالت لي تشتغلوا وياك الموضوع عكس انه طشرنا وبالفعل شكرا عبير.
0: اي أيوة والله بالعكس. ايش راح اسوي بالايباد؟
1: زيت له على اساس ادز العمار كامل حبيب القلب.
0: اه اوكي
1: انتبه حط لي على اساس بين قوسين.
0: اي على اساس
1: انت صاير متى قطها استاذ؟
0: لا والله دال قطها بس ما انا مستغرب للجو العام مدى اقدر اهضم
1: الجو العام. البحث راحت لك لعبه الكبار
0: ما يخالف بس يعني مو مشكله لعبه الكبار انا خاف ان عندها تتفاقم الامور.
1: خلت تتفاقم شو بس صدق عمار لا تروح زايد راح يفتهمونا غلط بين حيل مال ملون انه
0: مو هي هنا سالفه ساند احس هيك يعني بس
1: اثقل شويه اثقل
0: ما اعرف بعد بكيفكم شو تسوي
1: مطبخي ها حيل
0: محمد ثري من اثرياء العالم انت
1: والله شو. اشتري الخطوط الاماراتيه على القطريه واخلي الشعب العراقي يتونس ما شاء الله مغطيات ثلاث ارباع العالم.
0: زين حلوه هاي تذاكر ببلاش
1: والله فري بس للجواز العراقي ها خصص.
0: واذا واحد عنده جواز ثاني
1: يعني مثل شنو جواز
0: يعني مثلا ثاني عندي جواز عراقي وجواز ثاني لازم
1: لا
0: اسافر
1: العراقي تجيب العراقي اهلا وسهلا جواز ثاني شوف لك كفيل شوف لك كفيل عمار كامل
0: شو... لا شوف لك ثري من جماعه الجواز الثاني اشتري لك التذاكر نفسها.
1: انا ادري تخيل اشتري لكم الاماراتيه والقطريه لانه باعتبارهن التوب
0: اقوى.
1: اي
0: عمل اماراتيه هاي ماكو شيء تحس الاماراتي قصر طاير.
1: اي هي هاي فاي فكرت بفكرتكم بي
0: حلوه او كل العراقيين مشمولين
1: كل العراقيين من زاخل الفاو
0: بدون استثناء
1: بدون استثناء. وين ما تريد تروح اللي يريد يروح حج عمره روح ربي يتقبل. اللي يريد يروح لبنان سويسرا موناكو شو اسمه ميكانوس روح. اللي يريد يروح يستكشف افريقيا روح. طيارتك جواك انقرسلف وطلع
0: ها فضت راحت احجز كمل ترتيباتك خذ تذكرتك بالمطار القاك
1: ولا تحجز روح بالمطار هيك تخير يلا اصعد
0: ها هيك
1: ايه
0: حلوه خلاص
1: اخويا اريد تكرم
0: ايه
1: اكسر
0: ايه الكرم شجاعه
1: ايه ونحن لها
0: يا والله حلوه من الايباد على اساس
1: اللي ما عنده جواز عمي على البطاقه الموحده عمي على جنسيه ام الفسفوره بعد
0: احا باوع ايه
1: انا هو حلم اكله ما دام
0: ما طال محمد وياكم ايه عادي عيشوا ايه
1: اذا الاماراتيه والقطريه ما تعجبكم جيب الملكيه جيب الخطوط جيب الطائر الاخضر
0: كل
1: شو الثري
0: اي بس لا مو احنا يعني سفر الطيارات ما يخاف طائر اخضر خلينا يا شويه للاشياء الرسميه اخر خلينا نستثني مسؤولين من الموضوع
1: مسؤولين
0: اي
1: لا هم احنا احسن من عندهم احنا
0: لا مو هذول خليهم يروحون يدفعون شويه على قطعهم فلوسهم احسن ما يدكنوها حاطيها بدبات مطرشي.
1: بس شفت البارحة السيد الرئيس علاوي شلون مبدع بالبيت الابيض في
0: دول حلوه كانت والله اللقاء جميل
1: والله عنده جواب كلش عجبني قال انا جايك ابو الحضارات قلب الشرك الله يا رب يتحقق
0: يا رب ان شاء الله
1: ان شاء الله والله طيب. عاش تيد الله
0: تحياتي لك حبيبي
1: هلو هلو مع السلامه
0: هلو حياتي باي باي
1: شلون ختمه رسميه
0: خب حبيبتي
1: مع السلامه
0: مع السلامه باي هلو بيك مع السلامه شن سديت بوجهه هو راح الولد تخيل انا بس جيت اتمنى يقول يعني يستثنى من ذلك عمار كامل ما يسافر ما تطير انا احط اسمك اي انا احط اسمك مع مسافر اي زين يلا
2: خايف تجي بالي وانا في الصمت حالي
0: الله

0: طبعا ايضا بامكانه جميع انه يشاركون ويانا بموضوع اليوم. بس اقول لكم سالفه، شوفوا هسه مقترحات حلوه لحد الان، اللي هي فالشغله انت اليوم اعتبر نفسك ثري من اثرياء العالم ولك حق ان تسوي مشروع خيري هنا عندنا بالعراق، واستثنينا من ذلك الموضوع الصحي والموضوع التعليم وذني الاشياء، وممكن ايش تسوي، او مثلا تشتري شغله وتقول هاي خلاص انا اسويها من باب المجان. طبعا اكو فكره بالسؤال بنهايه البرنامج، دائما تعودين عليه بنهايه البرنامج كلكم، بس احنا تشوف بالله اليوم خميس شنو الافكار اللي تجيكم انه ممكن تشتري شيء وانت تعتبر ثري من اثرياء العالم. وبمناسبه اكو سالفه عند الاثرياء، دائما اي واحد صار عنده فلوس هوايه ما يخطي هاي الخطوه، ما يسويها مال يشتري، ما يقوم يعتز بالفلوس. ما يعني اكو ارقام ماليه عند دول الزناقين كلش حيل، طبعا الزناقين اللي جماعتنا عابريهم، بس ما هذول كم صرحين على اموالهم، دول مو مصرحين. المهم فاكو يسويها يصير كلش يابس ايده يابس. انا اخذ اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا اهلا وسهلا بك، من وياي؟
1: الله يسلمك. انا ابو سما.
0: اهلا يا ابو سما.
1: الله يسلمك.
0: يعني
1: إيه؟ إذا صارت عندي فلوس هواية
0: أي هواية
1: ما أسوي مشروع خيري وأنطم عد للناس مجانا وعلم الناس على البلاش؟
0: لا شو أسوي لهم؟
1: نفتح شركات
0: أي
1: وشغل هاي العالم كلها بالشركات
0: أي
1: هم الشركات تشتغل وهم الناس تشتغل وتستفاد وتأخذ راتب من عدها كل من حسب اختصاصه وحسب مكانته. أنا أشوف هذا الأفضل.
0: شنو برأيك مثلا نوع الشركات يصير؟
1: إذا كانت شركات
0: انت لا انت فكرة، يعني انت تقول مثلا اذا افتح شركات مال فلان شي اعتقد راح استقطب ناس هواية،
1: يعني شركات مثلا معامل نفترض مثلا شركات تدير مجموعة من المعامل، معامل مال انتاج هم الفلوس مشتغلة هم المعامل مشتغلة تسوي اكتفاء ذاتي للبلد وهم الناس مشتغلة مو مجانا مشتغلة ومحتاجة راح تستعمل هذه الفلوس اللي تشتغل بيها. أنا ليش أنطيهم مجانا يعني؟ وبشغله وأنطي راتب جيد اللي هو يعيش حياة كريمة.
0: زين.
1: أنا أشوف هذا الأفضل، يعني أفضل من ما نعلم الناس على
0: المجاني
1: على المجان أو على طي فلوس بدون ما يشتغل.
0: زين إذا فتحت لنا المعامل تعتقد قد راح تدفع رشوة؟
1: بعد هذا الموضوع تعتقد قد راح تدفع رشوة؟ أنت بما أنه عندك فلوس هواية. يعني تصور مهما يكون تدفع هذا بيها مقابل مادي مقابل معنوي للعالم وكذلك انه مقابل اقتصادي للبلد.
0: ايه ضروري
1: اكتفاء ذاتي للبلد.
0: اكتفاء ذاتي
1: يعني بعد هذا رأيي.
0: لا بالعكس محترم انا، بس انا يعني دا افكر بالموضوع انه على كمية الارقام اللي راح تدفعها حتى تبلش بهاي المشاريع، يعني راد لك ما احكي ما ادري
1: وهي الأرقام رايحة. إذا أنطيتها للناس مجانا
0: صدق الأرقام رايحة، بدأ ما اعتبرها مجانا على قولتك. صحيح بدأ ما اعتبرها مجانا للتالي، لا هي أكو جزء من عدا رايح ما بين تشغيلية وجزء الآخر اللي هو بيروقراطية الأشياء.
1: صحيح هو هم تقريبا يعتبر مشروع خيري، لأن أنا اللي المشروع الأساس يعني أساس الفكرة أنه أرد أشغل الناس العاطلة عن العمل. هو
0: من تقريبا
1: مشروع
0: هو اعتقد راح توقع بمطب، وهذا اللي يمكن اغلب اصحاب المشاريع
1: يوقع بمطب.
0: لا هو مطب الى انه احنا اصلا الفرد العراقي ما يحب يشتغل،
1: بعد اذا ما يحب يشتغل اقعد انا
0: والله ما يحب يشتغل ما يحب هو ما يحب يشتغل.
1: بالعكس انا بدي اوفر له شغله
0: هو بالعكس هو ما يريد شغله توفرها، بدليل اغلب المتسولين بالشارع تشوفه على قولته هنا ياكل بسبع اسبوع، بس هو يعني يحب التسول. والله تجي تقول له تعال وفر لك، اقول لك لا ما اجي.
1: لا ماري خليني
0: قاعد. لا ماري خليني يحب هاي السوالف ويجي يتوسل.
1: ماري تطايح وشهم.
0: ايوه صدق ماري.
1: ماري تطايح وشهم.
0: اي
1: وتهلك وين
0: اي وبالضبط وشان، يعني هم ما يحبون هاي السالفه.
1: اي يقعد اعطيني فلوس
0: اعطيني اي اعطيني فلوس عافية.
1: هاي اذا
0: اقول لك روح الله ياك اذا ما ذبل قنبله. اي بالضبط اي والله. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا بيك، مع السلامه، باي باي. ناخذ اتصال عندنا، ليش مرد يطول واتساب؟ لا وين بعد، يعني مو مجاني هذا، هو المجاني نفسه اذا انت مخابر واتساب نت ما عندك.

يلا اتصال. الو الو، وين المتصل الجميل الرائع؟ الو الو الو، بابا فين؟ بابا هنا بالقديم هاي. يلا شنو الاجواء او شنو المشروع الخيري اللي انت اذا صارت عندك فلوس كلش هوايه راح تسوي مشروع خيري؟ تخيلوا واحد يسوي مشروع خيري، والله العالم تجيها فلوس بعد عينها ضيق بعد ما بيها. واحد كان اكو في حوار هيك بينه وبين شخص، فبيحكون على سالفه انه عزمنا على فلان شيء، ودينا لفلان موضوع، سوينا هيك اصدقاء طبعا. فقلت لهم شو ليش انا سؤال، قلت لهم يعني ليش مثلا اسوي هالحركه؟ قال يعني هيك هيك. قلت لهم لا، لأن انا اعتقد هاي الاشياء تجي بدون ما تسولفها، وان طبعا اكو ناس مثلا ما تسولف اصلا لانشغالها متقصده سالفه، بس اكو ناس تفكر دائما الى انه كل شيء مجاني هو جيد. حتى وطبعا احنا قصه فرد العراقي يحب المجاني بدون مقابل، يعني عادي مثلا سواحب بالشارع تجي تقول له هاك مثلا هاي 100,000، ما يسالك مثلا ليش وشنو الفكره او شنو اللي مطلوب من عندي. مع العلم تشوف الفيديوهات، لا الفيديوهات اللي برا من تيجي تقول له مثلا، اكو مرات يقول له مثلا هاي هاي، يقول له مال شنو هاي، يسأل يقول له مال شنو، مثلا يقول له هاي من عندي مثلا هديه. دائما اكو ناس طبعا هم برا يحبون الفلوس، ماكو ما يرفضون، ياخذوها ويعني يشعر المقابله بالامتنان للمبلغ اللي صار، بينما احنا عندنا الفرد لا ياخذها ويروح عادي ما عنده مشكله، شكرا هاي يمكن يقولها لو ما يقولها ما اعرف. بس المهم خلينا نشوف شنو الأشياء اللي الفرد العراقي يريد يأخذه. وجه تحية طبعا لصديقة العزيزة عبير الراوي عبد السلامة. أنت شو عليك تسلم علي صديقتي؟ هي صديقتي أنت نابص روحك بالسالفة، شنو تتسلم على أصدقائي؟ ناخذ اتصال. ألو أوكي ألو حلو. بابا اليوم منفوس، طيب تقول حرمل.

أكو أشياء مرات تعجبك إنه مثلاً تسويها كأعمال خيرية عند الإنسان، وهذه الأعمال الخيرية اللي أنت تعجبك أن تسويها شنو أنت؟ إيه؟ أنت تشتغل فايز ويل الفقراء؟ يعني بس أفتهم ضميرك وين من تقعد الصبح تلقاله ملوم أنت معلقله مثلاً مو؟ والله عبير جابر صديقة العزيزة الجميلة جدا عبير الراوي عبير والله السؤال إليك شنو كتبي لي يا أخي ما هي ما تري تسلم أنت شو تسلم عليها شو عليك أنت تعرفها العبير شايف شكلها تعرفها من هي شو عليك أنت تعرف عبير وحدة عبير بياتي عبير بياتي تعرف أنت أي تعرف وحدة عبير أي هاي صديقة ثانية اسمها ما عبير يعني جميلة شنو صدق كذب تعال شو اسمه برنامج عبير المساء أقول لك لا فخليني أسألكم السؤال صرت أنت واحد من أثرياء العالم شنو العمل الخيري اللي يسوي أنت و أو شنو الشيء اللي تشتري أنت وتوزعه بالمجان للآخرين ما عدا قطاع الصحي وقطاع التعليم إذا نعوف ليهن فشي أنت تشتري ها لا ذاك ما يحتاج يلا خلينا نشوف والله شو الجواب ها بعدها ما مجاوبة تكتب أرقام الهواتف 0780211115 0780211617 وعلى 0720111115

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: انا اول مرة اتصل على العموم.
0: اسم حضرتك؟
1: اسمي حسام.
0: حسام يا اهلا وسهلا حسام.
1: اهلا بيك.
0: يلا حسام شو
1: تسوي؟ بالضرورة يعني لازم يكون العمل الخيري يخدم الفقير يعني بشكل عام مثلا.
0: لا لا هو عمل خيري بعد بكيفك هسه يخدم الفقير الزنقين المتوسط الحال يخدم الحياة عادي كيفك هسه عمل خيري.
1: وانا المشكلة بالبلد هذا احنا كليتنا نعاني من نقوصات يعني نتمنى شغلات تصير
0: زين
1: بس ما جاي تصير.
0: اوكي
1: بس ممكن يعني مثلا مشاريع اثنين مشروع اول
0: ايه
1: خلينا نقول مثلا تطبيق يعتني بتوظيف الشباب مثلا الخريجين الجدد
0: ايه
1: وطبعا اكو فكره بهذا الموضوع ايه؟ وانا بالنسبه لي شغال على احد التطبيقات بهذا الموضوع. المهم
0: تمام
1: ومجاني طبعا مو فلوس.
0: اوكي يعني ما جيب الشغله الجديده هذا هو موجود مجاني اصلا ما سويت شغله جديده يعني هو مجاني موجود.
1: لا هو الحياه ما بيها شيء جديد يعني وانت جديد تعطي اكل مثلا أبرة ايه؟ يعني هو غير لازم فد ابتكار معين يعني
0: ممكن ايه
1: المجتمع أنا الفقير هسه إذا أنطي اليوم خبز أيه. راح يأكلها ويرجع فقير ما سوينا شيء. أنا أريد مثلاً نسوي فد شغلة مثلاً
0: عمل خيري من يستفاد منه بالمستقبل أو يغير حاله.
1: بالضبط. أيه. بالضبط. وأكو فد هيجي يعني شلون فد ترتيب معين هو أيه. إنه أنت تسوي مثلاً فد منظمة تبتني أيه. بتثقيف الشباب والمجتمع العراقي بصورة عامة وتصير يعني ثورة بهاي المنظمة بحيث أنت تطب على الفيس تطب على نسبه تطب على اي تطبيق تلقى بوست قدامك تلقى فد منشور تمشي بالشارع تلقى قدامك لوحه اعلانيه تثقف هذا المجتمع اللي ما اعرف ايش جاي يصير بيه من يعني الذهاب الى الهاويه صراحه. فهاي ممكن واحده من الافكار اللي
0: زين. واسالك سؤال انت هل
1: إذا
0: تعتقد
1: عندي
0: اسمع واذا صارت عندك فلوس ما عليك بيها اقول لك هل تعتقد انت كشخص المجتمع لا. والفرد العراقي ممكن من خلال هذا التثقيف المجاني يصبح مثقفا؟
1: والله هو اكو اهل قبل يقولون كثرة الدق على تفك الحديد يعني هو ممكن يعني هو انت اذا تتعامل ويا شخصيات يعني ترى يعني عقولها مثل شلون نقول مثل البدائية يعني هو, هو هو هو هذا العمل يخص هاي العقول.
0: طيب متحجرة
1: يعني نقدر نعتبر يعني نقدر نقول مثلا مثل تتعامل وياه مثل الطفل مثلا من هو صغير تقول له اطلع وسد الباب براك تلقائيا هو ورا 7 سنين راح يقوم يطلع ويسد الباب برا هو الطفل ما تعلم هالحاله من كثر ما تدق عليه انت تعيد وتصل عليه نفس الوضعيه فممكن يعني فهو هذا ممكن يجيب نتيجه يعني انا كتربوي جربتها بمنطقه نائيه شعبيه يعني داومت بيها معلم خلايا يعني من اوقف بالاصطفاف تلاميذ يعني تعرف ترتيبتهم بيئتهم يعني ما اريد اروح زايد المهم فهمتني انت
0: اي اي
1: فانا خلال سنه يعني حسيت باكو تغير يعني هم الزملاء اللي يقولوا لي ترى لحالك بس تعب نفسك قالوا وضعيتهم عابره المرحله بس والله غيرت
0: والله
1: غيرت والله العظيم غيرت
0: زين.
1: والمدرسه اللي انا شنت بيها كانت نسبتها 22 هاي السنة الأخيرة نسبتها 85%
0: نجاح؟
1: نجاح؟
0: والله
1: تغيير لو مو تغيير؟
0: والله تغيير
1: ايه فيعني من هاي من هاي الأبواب يعني أنا طرحت الفكرة لأن يعني أكو تجارب سابقة صح طويلة الأمد بس يعني تحت من الماضي
0: يعني هسه مثلا أحكي كاني عن تجربتي في البرامج الإذاعية الثقافية الاجتماعية صار لي 23 سنة والحقيقة أحكي بنفس الموضوع وأحاول أنه يعني يمكن إذا حضرتك مستمعكم مستمعين قدامى يذكرون دائما عندنا إحنا من خلال برنامج أنا أطرح الأسئلة اللي هي خارج الصندوق بها عصف ذهني لا بلا بذني لكل الأشياء بصراحة غيرت ناس بس نحكي عن شريحة كاملة من المجتمع الحد الآن يخابرون على بعض البرامج اللي مثلا يروح يقلد صوت المي من تغرق. خيرك واحد مستمع شي التليفون يخابر على برنامج بإذاعة من الإذاعات اللي لها مساحة من المستمعين وهم يسألوا أو هو السؤال مالتهم قلد لي صوت المي من تغرق تخيل.
1: وهي أنت مهم يعني هي لو خليت قلبت هو بالنتيجة لازم أكو من يسمع
0: أي بس
1: يعني مثلا أعطيك مثال بسيط أنا يعني أنا أسمعك صار فترة، لأنه أنا وقت فترة البرنامج مالتك هي في وقت دوامي أذهب إلى دوام ثاني.
0: تمام.
1: شركة مال الاتصالات. فأنا أسوق بالسيارة وأسمعك.
0: أي.
1: ما كنت أتخيل أنا يجي يوم من الأيام راح أشيل التليفون وأشارك وياك.
0: ممكن.
1: صح. صحيح أسألك لك يا هيك.
0: أي صحيح.
1: بس من قد ما دا أسمع من قد ما تدق براسي أنت قلت خلنا أفكر بحيث الثاني قمت شلون أغار من قعداتكم أنت وأمير ومشاكسات محمد
0: بس محمد يعني أنا آسف يعني للجملة بس إذا أنت مثلا ممكن في داخلك هذا الموضوع بس حاول تركز لي على وأمير بلكت الله شوي يسهلها علينا من عنده.
1: والله ما أدري هو مو وأمير مو أبوه أبو الروب
0: أبو وأمير صرت انت
1: سلامي وتحياتي سلامي وتحياتي للجميع طبعا.
0: ايه خطيه حبيبي هذا وامي والله يعني
1: حبيبي.
0: طيب حبيت مال ابو الروب تدري ايش قد كنت وانسى على الحكايه هاي. لا لا لا الله. طيب
1: حبيبي
0: انا ممنون منك وجدا اشكرك
1: حبيبي
0: واسعدتني حقيقه واتمنى دائما نشارك ويانا حبيبي يا ورده. شكرا جزيلا.
1: اشكرك حبيبي.
0: مع السلامه. والله عبير صدق ما راح يتخطون انا متاكد. شنو حبيبي اعوف انا حكيت على وميضة ما حكيت على وميضة. احنا جبنا سيرته وسيرته بالخير الرجل هو هيك شيء طابعه في راسه الى انه هذا الشخص لابس روب. حبيته اخ يما عيني أراد نقصر الاتصال. أدري بك دخل اسمع شوي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: والله بشرفك اخذ اتصالك لو سكاي فول.
0: والله سكاي فول
1: مو صحيح؟
0: والله العظيم بضميرك انت انت لو سكاي فول.
1: والله عبي والله عبي انا حكيت غير اتصالك لو سكاي فول. سكاي فول عمي غير هي
0: سكاي فول. ادل في دول عينك بس هي انتقاله بالحياة كانت هي. انا كلش احبها بالمناسبة احبها احب قصتها يعني.
1: قصتها لا لا هي يعني هي. بس بعدين اختفت هي مشكلة يعني تختفي وترجع
0: هذه يطلع لها عافتنا. هذا اللي يقال عنه في بعض الأحيان الإنسان لما مثلا يغادر الحياة يعتزل يسوي يختفي يبقى عنده إرث في العالم الظل فوربي فهو هذا اللي
1: بس من عايش ما حد يتذكره
0: والله من عايش ما
1: مثل تسلا مات وطلعوا عليه أشياء وهاي وآخر شيء بعدين تشهر وصعب. المهم
0: الله ليطيهم سووا له فيلم طيب
1: سووا له فيلم
0: طيب
1: سووا أوراقه وبعضوه
0: طلع معلوس خطي
1: معلوس مو هذا هو هذا العالم مالتك هذا اللي يا اخي ما يعني اكو اشياء تفيد البشريه ما يخلوها الصين
0: مو حسب
1: يعني هي هاي يعني هي هاي من يعني مثل هي هاي المفروض تتخلى عن الكهرباء والهوسه مالتها زين لو لو لو هي هاي كان صارت طفره للبشريه
0: طبعا هاي مره احد المستمعين اتذكر حكاها ما ادري ايش قال سالفه انه فتشي نسويه انه سياسيين يسوي تسويه تاجر من خلال المولدات الاهليه اثنين هو دي تاجر من خلال الغاز هو دي تاجر من خلال ازمه يعيشك بيها دائما كل ما يضوج يقطع الكهرباء عليك يومين تنتظر السولف بيها مثل ازمه مال الغاز اللي صارت ما حد يدري بيها ليش ورا ازمه مال البنزين صارت ما حد يدري بيها ليش وعايشك انا اليوم اسوي لك حياه رغيدك حياه رغيده جميله حلوه لطيفه تطلع من بيتكم الحياه حلوه ورديه تروح للدوام ماتك انت مبتسم وحاب الحياه اليابان قاعد تفرر سيارات شويه صارت عند درجه الحراره 37 قاموا يمشون سيارات بها نثر مي لتبريد الاجواء وبالعماير هم يسوون عمليه نثر حتى يبقيك ريلاكس وانت تمشي يخفف كل هاي الاشياء احنا مثلا اذا سويناها تالي يعني اذا يجي يحكي لك هسه سنه وشيعة انت ما راح تصدقه يعني انت مرتاح بعصا عندك وعي
1: طبعا طبعا
0: فبالتالي هو ما مستفاد بالضبط اقوماني هم اول ما طهم العراق متطلب يقوم يدور مثلا ليش ما عندنا مثلا ورد بحراره الشمس يبقى والدنيا تصير حلوه وما ادري ايش يقوم يدور مثلا كابتشينو يدور ذني سبانيش لاتيه ويدور حياه ورديه ولطيفه ويدور التذكره شلون الازمات اللي عند الناس الكلش يعني مرتاحه انه ليش التذكره ما عليها ديسكاونت 3% ليش ما بيها مثلا اللي هي VIP كلاس وبيها ايكونومي كلاس وبيها بزنس كلاس يعني قوم ندور سوالف تعبانه فخلينا في هذه
1: النقطه
0: احنا مو والله عفونا هيك طيب يلا شو نسوي مشروع خيري او شنو الشيء تشتري توزع مجاني
1: رجعنا على الكهرباء

0: أبواني هو هي شوف فيها صادفة هذا الكلام عنها. أشتري سفينتين أو ثلاثة شوف إيش قد يتطلب.
1: أي.
0: زين ومد كيبل هاي خليها بالبحر ومد كيبلات نفس التجربة اللي صارت بالكويت.
1: إيه بالواحد 90 جابوا لهم بواخر.
0: سفن جابوا لهم بواخر سفن فرنسية. جتني ووقفت بالبحر وطبعا هاي شنو التوليد مالتها عن طريق التيار. بدأت تشتغل وبدأت تتورد إلى أن حلوا الأزمة. فأشتري من هاي أمد كيبلات. شك واحد سياسي ما أمد له مو كيبل. هذا شايف هذا الواير اليوم يين
1: قفا. أمد له كيبل بس مو مال كهرباء.
0: أمد له كيبل. أقطع أو غالي.
1: والله مدلك يا أبول في الدول العين
0: والله بالناس هي أسهل منها ماك والله أجيب منها السفن ووقفها بالبحر وخليها أجيب السفن تيرش قد يطلب إش قد يريد العراقي إش قد وحفن ووقفها على هاي الفلوس أنت تطافر يا راجل أي ما تقول لي يا راجل والله وقفها واستحصل الراتبة فوق خلينا نقول فوق المليونين أخذ من عنده واللي جوا أو هذول لا خليها لهم يا أبو خلي يستمتعون بي فهاي واحدة من الأشياء يعني.
1: حلوة خوشة
0: والله يعني ما حد يفكر فيه ولا هم يفكرون شي يفكروا بس قاعد
1: عليه ما له خاص يا شعب يا عراقي يا
0: لا يا بلا وهاي فكرة محمد حلوة زين بالنسبة لل شو اسمه بالنسبة للدرجة يعني درجة سياحية لو مجال الأعمال شلون هاي
1: هاي أنا أوزعها أنا أستلم المشروع
0: تيمك السعر
1: يمي يمي الإيكونومي للشعب كله هذني الدرجات للشعب. أنا أسويها
0: اي للشباب نايمنا يعني
1: يعني ترتيب شوف منو حسب جنس اللطيف
0: هي صعدت فيها من تاب قلت لهم يا بريد كرسي زين قالوا يا بك واحد ما يجي بالرجال الأعمال
1: اي بالبزنس
0: تدفع انت تدفع
1: أبغريد تسوي
0: اي سوى ابغريد اوكي ايش قلت ابغريد بس وان واي وقتي كانت 600 ما تشير قلت خلي اجرب تجربه هي خربانه طبيت بيها سلطان
1: شرفك
0: في عالم ثاني
1: الله
0: والله سلطان في عالم ثاني بحيث طريقه الاحترام زين هذول الناس اللي كانوا وياي واقفين من دريتهم طب وين راحوا ما ادري طب ولا من غير باب صحيتهم زين بحيث ما اعرف لهم فتحه خاصه طب من عندهم شلون طبيت من هناك ما ادري يعني صعدت درج وشيء وطبيت المهم طبعا
1: طيب
0: الرحلات الطويله يعني بسرعه يخلون شنو فاصل؟
1: اي فاصل اي
0: طيب المهم يعني هي فالتجربه حلوه
1: حلوه جميل جدا تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا لاتصالك هلا حبيبي باي باي مع السلامه فاصل قصير نرجع

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواع الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: راح اسوي طلب طلبين، واحد للاداره واحد لهيئه الاتصالات، ان يسمحوا لي احكي براحتي على الهواء عليك بس كان مؤسس اسا الحركه هي هاي الحركه سويتها هسه. طيب وسعر رجعنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤالنا يقول او السؤال يقول: اذا كنت واصبحت واحد من اثرياء العالم، اثرياء مو زناقين ولا اغنياء، اثرياء اثرياء العالم، شنو المشروع الخيري اللي راح تسويه بالعراق؟ طبعا انت عشان عراق وبالعراق، او شنو الشيء راح تشتريه من كل العالم او من كل العراق وراح توزعه انه او توزعه للعراقيين بالمجان؟ ارقام الهواتف للمشاركه 07802111115 و07802116117. بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 07201141115. لا مو عادي، لا لا والله. يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: يا بألو.
0: ألو
1: يا بألو.
0: أهلا
1: بلال، تمرضت البارحة؟
0: ايه.
1: انت تسوي تشتري الحج والعمرة هاي؟ لا ما متمرض. والله البارحة على معدتك مدري شنو، لحظة الربر مال التهابات.
0: ايه.
1: ودك على الحين شو وداك؟
0: شو زين انت تدري بي لو هو راح وحده الوحيدة؟
1: لا لا تدري يحكون.
0: ايه.
1: انت ما خابرت عاد عم جيء ما اخذ مهند حجي.
0: ما راح يصير زين من هذا العاد بعده نفس الشيء. لو ما اخذك كان هسه اليوم كل شيء ما بي.
1: لا ما اخذ مهند وحمودي.
0: يلا هسه حمودي بمجال بس
1: حمودي بمجال.
0: اي بس اي
1: ايش يا مهند بدون عينك بعمار.
0: اوكي طيب شو تسوي اذا صرت واحد من اثرياء؟ شنو المشروع الخيري او شنو المجاني؟
1: الانترنت.
0: ليش؟
1: الانترنت والبث الرقمي.
0: بث الرقمي شنو هذا؟
1: جماعة الرابعة، عفوا بين سبورت ما بين سبورت.
0: ها ذني اوكي اللي هي مال اللعبات وما لعبات.
1: ايه يعني كذا انا لعبتي.
0: اي بس مو انت مثلا باوع حسب اذا بالنسبة مثلا لمال اللعبات انت في يوم انصحت احد الاصدقاء.
1: ايه
0: نعم.
1: وهذه
0: النصيحة حقيقة يعني كانت في مكانها لكن النتيجة جاءت مغايرة.
1: نتيجة مغايرة على ريال مدريد وعلى العراق.
0: وهم بالضبط ذول الاثنين الفريقين خطيتهم برقبتك.
1: لا بس انا شو ادريني؟
0: حتى عمار يقول ساعة السوداء من قال عليها. المهم ايه.
1: اي والله.
0: زين.
1: اي والله. بس كنت يخلص الكراس.
0: يجدده احتمال جدده.
1: ما يدبرها حد.
0: اه.
1: هو ميراندا ما يشتري.
0: ما اعرف ما ادري هسه. المهم احنا دا نقول الى انه ذول الفريقين خطيتهم برقبتك. أي. بسام
1: عمي والله ريال مدريد ان شاء الله هالموسم يعني شويه
0: خطيات صارت بس منتخب بعد
1: حتى العراق بالمناسبه. حتى العراق لا والله على العراق يعني قرروا قرار ان اللاعيبه صار لهم 10 سنين ومدري منو صار لهم ثلاث ما خوفا على اذاعات تدري.
0: ايه
1: راح تقولهم يقول عيدك
0: بالحياة
1: والله
0: محمد عليك. حجي ماكو جسمي خابر حجي فلان وشيخ فلان وسيد فلان وما ما تضبط عندنا ما تضبط يا حجي. اي ما
1: والله يعني اريدها تصير حتى انت تغير
0: عليك دراماتي. اذا جاء الله يخليك والجولتش مالتنا لو ما بيتوصي ما يبقى غير طبب علينا ما قام يلم بالاهداف يفتر على الفرق من عنده هدف يردي فوته تعالوا
1: من عنده
0: هدف زايد بالضبط صار غير ما نحكي بالطوب. المهم طيب يلا هسه
1: انترنت ابو السلاطين.
0: انترنت
1: الناس كلها على الانترنت
0: مثلا
1: ها مثلا الانترنت تريد من تطلب احد هذا التكاتل مال التوصيل.
0: اوكي
1: خطه اكثر شيء البنات انه بالشارع
0: اي
1: ما يحتاج الا تكلمك على فلان او الا تفعله تدري اغلب البنات مثلا بالبيت
0: أي.
1: بنات بالبيوت يعني مصرفهم على قد انه مو ما ادفع مثل بالشهر 40 50 الف
0: صحيح صحيح
1: مو
0: اي
1: هذا شويه مجاني حتى مثل عن طريق الشات عن طريق تطلع طب شيء عن طريق تكفي
0: اي
1: اكو هوايه مثلا بالشارع يطبق مع العلم احنا هسه غير متطورين فدوة وين اروح، منين اروح على فلان، منين اروح على هاي، الباع طابق على الشارع بحي العامل لاني واحد على السريع ماشي عليه، رجال كبير انا ما له انترنت مع علم وتياره حديثه اصير بها شاشه وهاي
0: زين
1: الوعيد ويتبع عليه في مالك
0: اي ما كنا اسمع بعد الحد لا ما مختلف
1: الانترنت كل ضروري
0: اوكي حلو انترنت ضروري جميل حبيت هاي تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا اتصالك هلا حبيبي يعني هي الفكرة تصير انه انترنت يصير مجاني ها ما ايه هو وراح قال له منين يشتري ودلاه وسوى كل شيء هو وبن معادي والله والله العظيم مال ايش اسمه اسراء ورد مال اسراء اسراء تدعي عليه ايش يقول حمام من الرجلين عمار الحمام من الرجلين

هتسويها شو اسمه؟ في كل مكان.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الو وين؟ لا ما سده صدق واتساب وسده زين. شو شو شو 191 ليش سديته بال 191؟ يلا اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا شلون الاخبار
1: ابو ليث؟ يا شلون؟
0: اهلا يا ابو ليث يا هلا.
1: شلون صحتك؟
0: والله بخير الحمد لله. شو تسوي ابو ليث؟ شنو المشروع؟
1: والله الانترنت ضروري بالسياره وبالبيت.
0: مجاني؟
1: يا ريت مجاني. اي والله
0: ليش يا ريت هيك يعني؟ شنو ليش؟
1: والله كل شيء ب 25 سلكان هاي بس ابي خاص بس بالسياره يعني مع البيت.
0: ها وانت تري تسوي بالعراق كله مجاني؟
1: يا ريت وين يسوي كم مجاني حتى لا يوم بالشهر حتى ترابي خالص.
0: اه لا احنا نحكي عن مجاني، مشروع خيري مجاني.
1: اي والله الانترنت والله
0: الانترنت أي. بس ما اعتقد انه يعني ارقامه هو او اسعاره يعني ها تقريبا مقبولة، ولو جماعة عادي احنا الخدمة هي مو زينة بس يعني شو اسوي؟ اي
1: والله يعني بس والله زين يعني 25 جيجا حلو.
0: اي
1: من اروح البكان افتح الويز ليه ما ترى اي واحد ليه ما انزل؟
0: اي تستخدم الويز هواي؟
1: من المنصور بس نكتب الى المنصور اسوي دليني.
0: تستخدم الويز هواي؟
1: اي 24 ساعة
0: والله.
1: والله
0: من خلال شغلك لو انت تحب تستخدمه؟
1: لا من خلال شغلي على الاقل يدليني بطرق سريعه وفارقه ومختصره يعني. حلو
0: مختصر. اي دائما اسيسر هي بصراحه
1: حلو يعني.
0: اي
1: يطلب لي مثل بالجرابين وقت يطلعني عن جرابين.
0: شلون عفوا؟
1: يطلب لي بالجرابين بالفروع.
0: اي بالجرابين. اي هو هو يعني
1: أي.
0: أنا والله مرات يجي أخذه بس يعني
1: ما يوديك الحفار.
0: لا ما يوديك. لا والحلوة يقول لك يا بترك حفار دير بالك شوية.
1: شرطة قدامك يبلي.
0: إيه شرطة دير بالك والشرطة شوية هذا يعني لئيم دي يدور أشياء مو حلوة.
1: بعد 100 متر حادث.
0: إيه إيه حلوة. طيب تحياتي لك أبو ليث الورد، شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ذهب، أهلا بيك، مع السلامة، باي باي. حلوة. ناخذ اتصال. ألو
2: رئيس الحلم.
0: اهلا
2: شلونك؟
0: يا هلا
2: بارك.
0: شلون الاخبار؟
2: والله تمام
0: الحمد لله دوم ان شاء الله. شو تسوي مشروع خيري؟
2: ماكو نعيما تقول لي نعيما شيء؟
0: ليش شكو شنو غاسل
2: مثلا؟ والله لا ايش بعد لا شو لا بس تجيك السالفه يعني مو تعجب يعني.
0: ها
2: رحت العرب وجبوه.
0: اي
2: أجي وأشوف لك نهر صاب متروس مي.
0: إيه.
2: أبو زين عيد مجادة مال الطفولة.
0: الله.
2: ونتيخ.
0: أولي.
2: بسم الله.
0: يا حبيبي.
2: إيه. شين المي؟ القرآن أحسن من المسبح. أنا ما أحب المسبح الصراحة لأن ما أعرف إيش فيه.
0: إيه.
2: يعني مو كل مسابح ذاك من ذاك أروح.
0: إيه.
2: إيه بس هذا استاذ سلطان مي جاري ونهر صب غميج بعيد متر في القاع.
0: إيه حلو. خوش تجربة هاي جيدة. جميلة. طيب مشروع مجاني أو مشروع خيري؟
2: مشروع مجاني أقساط مال سيارات بس للمحتاج مو يجينا واحد يعني.
0: وش مدري كنت جماعتنا كلهم كلاوي شيء يسوي لك إياها والله. والله وداعتك المهم. والله وداعتك المهم. هم الرب قام يقتلون أهلهم عم يسوون شهداء يدخلون راتب مال شهداء. شغلة مجاني مجاني يعني تقول لي مجاني هذا مشروع أرباح. مجاني خلاص
2: هو بدون أرباح يعني أعطيك قرض بدون أرباح.
0: إيه
2: بدون أرباح والله يعني بشرط يعني لو تزيد مالته.
0: إيه
2: يعني مثلا ورقتين بالشهر.

0: زينه ورقه بالشعارات يعني زينات
1: ها
0: بدون ارباح يعني ترى ناخذ نتاجر يعني.
1: هي هي هي تقريبا موجوده هيش تفاصيل.
0: وينكم ماكو
1: ها انا اشوف هاي المعارض تسوي تسوي اعلانات وتسوي شو اسمه
0: استاذ سلطان هو يقول لك بس السياره ايش قد راح يحملها يقول لك تسديد ورقتين صحيح بس السياره ام 70 ورقه يسوي 120 مثلا 110
1: صح
0: اسمع وزاره العمل كون جنب وزاره شيء يقول لك بدون فائده وبدون ايش اول شيء يصلح لك بصراحه 700,000 بالوجه بالوجه هذا الاستقطاب ما ادري شنو من سد القرض عود نعطيك يعني تروح سد القرض يقول لك ها باكر
1: اي بكيت شوف طيب
0: هاي بالوجه.
1: طيب يا ابو زين تحياتي لك حبيبي تحياتي شكرا لك جزيلا هلا مرحبا
0: هلا باش.
1: أكو حكمة تقول لك الجميع يستحق الحب إلا أنا وأنت نستحق 1,000,000 دولار وقصر وبيئة ويخت على الأقل.

0: على اللحن. ناخذ يعني اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: استاذ سلطان الحبيب شخبارك؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا.
1: بالبداية كل الحب والتقدير لك انت الخامة الإعلامية الرائعة.
0: الله يسلمك انت الأحسن.
1: ولكادر قناة الرشيد المميز.
0: يحفظك اسمك.
1: أنا أبو مصطفى.
0: كل الهلا بيك الله يحفظك.
1: أنا مستمع قديم صراحة بس يعني ما مشاركها أول مرة شاركت.
0: يلا كل الهلا بيك أتشرف.
1: تحياتي لك الله يسلمك.
0: قول يا أبو مصطفى.
1: يعني بالبداية احنا نحب نحييك على اختيارك للمواضيع المهمة اللي هي من موجودة من الواقع اللي نعيشه احنا ان شاء الله.
0: الحمد لله. هي دائما نحاول احنا يعني نطرحها بطريقة بحيث تكون كل شيء إيجابية. قل لي
1: استاذ سلطان. والله الصراحة يعني انا بالنسبة لي هوايكم مشاريع يعني لو انا كنت صاحب قرار وحدتنا اهم مشاريع انه احنا نحل ازمة السكن اللي موجودة بالمجتمع العراقي صراحة. يعني انا اليوم من النهارده اسوي اوزع شيء مشروع مجاني بالنسبة لي لو كنت صاحب قرار. اخلي لجان سرية تفتر على الناس
0: زين
1: قبل لا أطلق القرار فترة من الزمن يعني شهرين 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر اتغربل هاي الناس المواطنين اللي ما عندهم وبعدين أنا أحاول قدر الإمكان أنطي اللي يستحق حتى ما يصير دغش بالموضوع بالعامية. إحنا نقول
0: تتوقع حتى ما يصير؟
1: والله أنا إذا أكو كتمان وسرية وأمانة ما يصير صراحة. هذا واحد من أهم المشاريع. وأكو مشروع ثاني هم يعني العفو ولو أطول عليه
0: أخذ
1: مساحة للاتصال.
0: يعني
1: احنا تدري الكريم نطمع بكرمه دائما وانت انسان كريم صراحة
0: في دول عينك
1: الله يخليك. انا متابعك صار فترة طويلة
0: اتشرف.
1: وحدتنا الثانية احاول قدر الامكان العوائل المتعففة ما اخلي عائلة تنام بطنها فارغة صراحة. يعني هذا وجهة نظر يعني بالحياة.
0: زين هذا شلون ممكن يصير؟
1: نفس الحالة هم يعني احنا لو نفعل لجان سرية مثل ما يصير بدول العالم البرة. يعني انا نوبات اتابع يوتيوبرية محتوى هادف يعني مرخصك يعني العفو طول عليك شوية.
0: لا
1: اشوف اذا موظف راتبه بسيط
0: تمام
1: وصار عنده صعود عالي من سيارات فارهة من مناطق قاعد ببيت تجي لجان سرية تتابعه وفجأة تسوي له محكمة.
0: زين
1: هاي اللجان السرية نقدر نفعلها من ولدنا. يعني الحمد لله عندنا هواي خريجين موجودين.
0: أقول لك هاي راح تفتح روحك باب ما ينسد.
1: لا ينسد إن شاء الله ينسد.
0: والله عمي ما يبقوك.
1: لا أنا بالنسبة لي أحكي لك يعني إحنا نجي من قوانين الله سبحانه وتعالى. خلالك ترهيب وخلالك ترحيب.
0: صحيح.
1: خلق لك جنة عدها للمتقين وطبخ لك نار عدها للناس المنافقين والحق والسراء.
0: صحيح.
1: إحنا نمشي حكم شريعة. مو
0: صح.
1: اليوم اللي يسيء أنا أعاقبه.
0: زين.
1: أنا أعتذر طولت علي.
0: لا بالعكس أنا ممنون.
1: وارد آخذ.
0: في دول عمرك.
1: أخوي العزيز أسأل الله يحفظك.
0: الله يخليك شكرا جزيلا. شكرا.
1: أنا من زمان حاولت إنه أتصل بس كانت ما أعرف رقم التليفون. هسه اليوم إن شاء الله أصير صديق دائم للبرنامج.
0: إن شاء الله دائما أسمعك. وأنا أتشرف وأشكرك على أخلاقك وأسلوبك الجميل والرائع والمشاركة الأروع.
1: ثق واعتقد هاي أمانة أنا دا أحكي لبداخلي. يعني ما دا أصنع فد شيء حتى أسمع الناس إنه أنا إنسان أكو بياض بداخلي. هاي أمانة شعوري وكل الناس. اي بس احنا كفيت شغله صغيره يعني راح نطلع من الموضوع حتى ما يصير متناقض.
0: الك
1: هسه انا الرجال اشجع ريال مدريد اسبانيا صعدت نهائي والارجنتين هسه انا من اشجع بالنهائي.
0: يعني شجع نفسك.
1: كل الحب والتقدير
0: لدول عمرك يا حبيبي. تسلم
1: حياتي وميسي بالعافيه عليه يستاهل. لاعب خارق للعاده.
0: الله اكبر. سوى تاكل ريالية شويه بلا زحمه. شويه عيني جماعه الملكي. الله يخليكم.
1: تحياتي
0: لك يا حبيبي. هلا ومرحبا. سلام. باي باي. صار بين صدق بيناتكم. طشركم. ناخذ اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: أستاذنا الغالي شلون الصحة؟
0: الله يسلمك يخليك.
2: وياك علي من بغداد، أنا دائما أتصل بيك.
0: كل الهلا بيك.
2: الله يخليك. أنا دا أستمع للي شخص اللي قبل اللي اتصل.
0: إيه.
2: فهو أثناء ما دا يحكي باعتبار أنا يعني شغف هاي تيجي فت فكرة ببالي ممكن إنه تحل الموضوع مال إنه أنت سألته قلت له شلون نقدر نحل وراح يكون هذا الموضوع أمين يعني. نقدر نسوي فد ابلكيشن
0: اي
2: تمام هذا ابلكيشن باعتبار احنا هسه طبعا ما شاء الله عندنا الحشاك المجاديه اللي ترس الشوارع اللي الله. كلهم كلاوات وكذب وكلهم عصابات زين نقدر نسوي فد ابلكيشن مثلا كل شخص من يعرف اكو فقير بمنطقته
0: اي
2: يتسجل هذا الفقير بهذا الابلكيشن تكون تبرعات بهذا الابلكيشن
0: زين
2: نروح على هذا الفقير
0: اي
2: مستمسكات طبعا بمساعده الدوله هذا يكون
0: اوكي
2: عند شخص متوفي ما عندهم معيل ما عندهم تقاعد ما عندهم راتب ما عندهم اي شيء
0: اي
2: هذا ممكن اني اخذ معلومات من الدوله اني عن طريق التبرعات اقدر انطي فلوس اقدر انطي ملابس اقدر كل شيء انطي ومهمين يعني ممكن انه الدوله تشارك بهذا الشيء وهذا شيء مو صعب
0: ترى اقول لك استاذني الشروط اللي حكيت انهن كلهم بيه
2: مو
0: اي يتيم والدي متوفي
2: يعني ترى مو صعب
0: ما عندي راتب ما عندي راتب والله من الدوله
2: لا
0: زين اقول لك عالم تقول علي انه هذا رجال فقير هاي المستمعين كلهم هسه من باب المونه والخوة مرات راح يكتبون بالابلكيشن اني فقير
2: لا مو هي مو بس هو لا انا اول شيء اخذ اعرف معلومات كامله ويعني حتى يكون الموضوع اجريسيف اكثر اقدر استفسر عنه بالمنطقه اشوف وضعيته
0: هي.
2: قاعد ملك ايجار عنده تقاعد عنده راتب عنده فشي هاي كلها عنده معيل بالبيت هاي كلها
0: هي.
2: لانه بصراحه على قولتهم ضاع الحال بالنابل هسه قاموا كلهم يعني مثلا عندك اكو من يسجل على هاي مال شيء صح ولا ما الرعاية وهو مثلا ما محتاجه
0: اقول لك
2: اذا ماك عوائل محتاجه وما دي يطلع
0: لو انا وياك شايفين عدنان الجميلي بهذا قاطب ال 60000 كان طينا ودعتك هو طلع بش اسمه
2: استاذ مهند هاي الشرطه ما يقول لك ابرة من كومة قش هاي الابرة طلعت من القش كله
0: اي والله صدق هاي ما دا يلحق على الدبات طلع على عينتين والله دق دبات
2: أيه. والله باوع سعد مهند ماكو لا بخير العراق ولا بذكاء العراقي ولا بتفكيره ولا بس المشكلة انه احنا الناس الخطأ بالمكان الناس الصح بالمكان الخطأ العقل
0: اي والله والله صح
2: ما ادري العالم دا تصير عندها غشاوة او فتشي يعني فترة مرحلة الانتخابات المشكلة دا نرجع على نفس الوجوه ماكو شيء تغيير ده يصير صحيح يعني أمن إن شاء الله بهاي الحكومة الجديدة إن شاء الله يا رب يعني
0: إن شاء الله
2: حتى باللي ده نشوفه
0: إن شاء الله
2: يعني وإن شاء الله خير إن شاء الله العراق يعني بلد خير والله والله أستاذ مهند ما حد أكو بعقليته ولا أكو بخيرنا والله العظيم ما
0: نقدر
2: أكثر من دولة وشايف الوضعية وعايش يعني أصلا شيء هاي تركيا يعني 3 سنوات عايش بها والله ما يوصلون الربع العراق
0: لا طبعا وين حجي
2: والله الربع العراق ما يوصلوا له
0: إن شاء الله خير يا رب تحياتي لك يا حبيبي وانا ممنون
2: تحياتي لك حبيبي
0: استاذ مرحبا وسهلا بك
2: صحه وعافيه ان شاء الله يسلمك الغالي
3: جابوا سرت في استماع موضوع قلت
0: اسمع فتلعب بعد شلون احلى قصه

0: هي ناخذ اتصال. الو تعبت.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: تحياتي لك وللمخرج.
0: كل الهلا، شلون اخبارك؟
1: الحمد لله، هلا شغلت يعني.
0: يا الله، اي اسنعوف مال خلفه مال ذاك اليوم، لان احنا قلنا شغله تعبانه مال خلفه. اي تشيلي بالله شنو شغلتين؟
1: اي اول شغله اسوي محميه وطبابه للحيوانات مجانيه، واشتري شكو حيوان اجلكم الله من سوق الغزل او غير مكان.
0: زي.
1: المهم ما اخلي بعد حيوان يتاجر بيه،
0: اوكي،
1: لانه هاي ارواح مو لعبه.
0: اي
1: يعني انطيها مجانا، اذا تجي تفنى خليه تفنى، تجاره بعد ماكو بالحيوان اجلكم الله.
0: تمام.
1: ثاني شغله العمل الخيري الثاني، اشتري مراكز وعيادات التجميل وعزلها، واللي اشتري عيادته او مركزه امنعه يفتح مره ثانيه بداخل العراق.
0: اسمك مريم صح؟
1: اللي يحتاجون تجميل من الصدور خلي يسوون لهم دكاتره جلديه.
0: اقول لك انت اسمك مريم صح؟ مريم؟
1: لا ريم.
0: ريم ريم، يلا ما يخاف هسه ما قلناك ريم. اني على الهواء مباشره على سالفه مراكز التجميل. اسمحي لي اقول لك انا كلش احبك، تفضلي كملي. اي شوف دائما مشاركتين سويتين حلوات، ذيك مال خلفه هم زين الله، وهاي مال مراكز التجميل لا لا خلص.
1: الى انه حرام دي نشوف تشوه يعني.
0: مش نشوف لا تشوه، عمد نشوف احنا ضفادع وسحالي بالشارع ديمشن.
1: هاي بس اكيد مع احترامنا لهم، مع احترامنا.
0: لا لا ماكو مع احترامنا. شنو وحده تبدل بخلقه ربها؟ لا ضفدع وسحليه هسه انا احكي لك.
1: مو هي الموضوع صار موضوع غيره.
0: اي
1: غيره.
0: اي
1: يعني كان سويت
0: هسه خي غاره من نجاح من مشروع، يغاره من رزق، يغاره من غاره من شيء بخير.
1: صحيح. أنا أني كنت من المدرسة يعني تقريبا 2023 كنت صف يعني مو من المدرسة.
0: زين المهم بس ما تقول إيه. المهم بعدش بالمدرسة لو خلصتي؟ إيه
1: لا لا خلصت مدرسة. المهم
0: زين
1: إحنا كنا طلاب، يعني أشوف الفيلر والأظافر يعني أقول إحنا طلاب بعدنا طلاب.
0: إيه
1: يعني أتعجب أقول حرامات يعني شكلهم من نسدي يلعبون بي من كنا بالمدرسة يعني. أنا يعني المهم مو بعمري.
0: أي. المهم ان كان بالمدرسه. المهم
1: اي يعني مع الاسف العمر الصغير مو عمر مثلا نقول كبير 40 50 اكثر حتى يحتاجون من صدور يقل نسبه الكولاجين بالجسم.
0: أي.
1: يعني ما يحتاج الجسم قاعد يسوي في يعني للاسف. وتاع الغيره الثانيه سوى ده بحكم انك تسوي هكذا.
0: بس انت بالتالي هسه بدنا نحكي احنا من مرحله المدرسه ليه هسه انت وين هسه؟
1: أنا ثاني كلية.
0: ثاني كلية. هسه اختلفت الأمور أنت دا تشوفيها؟ أنا أشوفها زادت.
1: لا لا.
0: إذا نحكي إحنا من قبل ثلاث سنين أربع سنين لليوم الموضوع زاد أكثر.
1: أكيد أكيد زاد.
0: زاد.
1: يعني زاد للأسوأ. الفلوس الأسعار قاعد تغر الزبون. قاعد تغر 25 و50 يقول لك يا روح أسوي ليش لا؟ مع الأسف.
0: مع الأسف والله. بس أنا يعني حبيت هاي
1: اللي يحتاجون تجميل من صدوق خلينا نكون شوي منصفين. اللي يحتاجون تجميل من صدوق أكو يعني في الأمور
0: ما له خاص. إحنا جراحة تجميلية ما حد يحكي عليها. أنا أحكي على بالضبط هاي جراحة تجميلية موجودة، وكان عندنا واحد من أشهر أطباء العالم منير بشير، وهذا كان جراح مو تجميل يعني يقول لك صايغ
1: تعديل.
0: اي واحد يعني عنده مشكله معينه ربك جاء بهذه الطريقه يجي ينظم. اكو كانت الشف الارنبيه غيرها من التفاصيل بعض الوحمات اوكي، بس انا احكي على الواحد الانسان اللي ما بيشي واموره طيبه يحتاج الى بعض التفاصيل، بس ما يحتاج يروح شفها الكبر هي وجنات هيجي جسمها عباك شن عبالك ما نحكي والله بقره لا واحد فيها ولا كبره. المهم فانا وياك بهذا المشروع، انا اول المناصرين لك بموضوع غلق مراكز التجميل.
1: شكرا. بس انطوني الفلوس ومالك
0: انت بس اعطيني هو انت اتباعي انت بس ينزل الصك باسمك خلاص بعد امورك طيبه وداتش حتى بعد ما القاك ريم انت بالله ما احتمال تختفين. طيب تحياتي لك وانا الممنون. شكرا لاتصالك. تسلمين يا ورده. سلام يا جماعه. باي باي بيبي لالي.

يلا. طيب احنا بعدنا طبعا واخر الدقائق بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلاص مو خلينا حتى اعطيهم التفاصيل. المهم شنو السبب للسؤال؟ ليش سأل السؤال هذا استاذ سلطان؟ لان انا اعتقد الى انه كثير من الاشخاص اليوم اللي اصبحوا اثرياء مؤقتا او وليدي صدفة الثراء، من المستحيل ان يوم من الايام واحد بيهم حيفكر بطريقة او خلينا نسمي مصلحة عامة، على عكس كل المستمعين اللي شاركوا كلهم فكروا بمصلحة عامة. وهذا واحد من الاشياء اللي تجذب لك طاقة الثراء او طاقة الايجابية، سعوا في الثراء طاقة الايجابية. وما يثبت ذلك الى انه الكل يعلم الى انه في هذا العالم هناك جانبين، احنا نفكر بجانبين، الجانب الديني والجانب العلمي او الواقعي، شوف شنو تردون انتو. واثنين هن تحث على انه انت لما تفكر بطريقة ايجابية من باب صنع القرار باتجاه الاشخاص الاخرين، اي تشعر بالاخرين، راح تنعكس عليك بالايجاب. مثل ما انت اليوم تطلع من بيتك محمل بكثير من الهموم، شكو شغلة تعبانة تصير عندك، بينما الشخص اللي يطلع حتى وإن كانت، يعني إحنا عملية الفصل شوية قليل ثقفنا عليها ونحتاج بها تدريب، يعني تدريب داخلي. أنت ما تطلع من بيتك خلاص، بس إحنا عندنا يمكن حاجة ألف مرة. إحنا اليوم كمقدمي برامج أتحدث عن نفسي، لما أجي أدخل الاستديو أنسى كل شيء، عندي مشاغل، عندي التزامات، عندي الله تشفينا شر المشاكل، ضغوطات، إرهاصات، شوف شنو اللي عندي كلها تنتهي عندما أدخل هنا على الهواء أحكي وياكم. قد في بعض الأحيان، قد ونادرا ما قد تحدث تطلع عندي وأنتبه لنفسي أو مرات المخرج ينبهني، بس بالتالي أنت لما تجذب طاقة الإيجاب، فلذلك مثلا تلقى أغلب البرامج والحلقات أنا أكون متونس بها، أتونس حتى لما أكون أني ما عندي هاي الونسة. شكل أو فكرة هذا السؤال إلى أنه أنت تجذب إلى نفسك الطاقة الإيجابية بطريقة معينة، وعلى أن تفكر بالآخرين. يعني لازم تفكر أنت بالناس، حتى من تفتح مشروع، من تفتح سالفة، من تريد تفكر، من تريد يعني كل شيء. هسه أغلب الناس اللي خابرت لا عندها فلوس ولا أصبحت ثرية، لكن هي فكرت بالآخرين وفكرت بنفسها، وهذا جزء من الحافز الذهني للإنسان. أتمنى إن شاء الله تكون جون خميس لطيف ورائع وحلقة جميلة لكم. ونلتقي بإذن الله تعالى يوم السبت أو الأحد في الطريق. لكن هي نصيحة اليوم بما أن الدنيا حارة وتفاصيل، وإحنا هاي موسم الحر، على يقولك إحنا رسميا دخلنا إلى فصل الصيف، اهدأوا شوية بالشارع، اهدأوا شوية شوية، اهدأ شارتكم كلها حديثة بها تبريد خير من الله، اهدأوا ما تستحق، خطأ بسيط تدفع ثمنه غاليا. فنهدأ بالشارع ونتعامل للناس اللي بصفك أخوك بالوطن، ما يعرفك ولا تعرفه ولاكم مشاكل بيناتكم، وإن كان عقليته متحجرة أو أو أو أو متخلفة عوفة خلاص، عايش سهل، أمورنا طيبة، نلتقي على خير، باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يلتقي رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. الزيدي يؤكد اتجاه الحكومة نحو بناء علاقات خارجية متوازنة وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار. مكتب السيد السيستاني اليوم الخميس هو الأول من شهر صفر. القضاء ضبط 25 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. رئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. النزاهة تحذر المبتزين من استغلال حملة تعقب الفاسدين. مصرع وإصابة 22 شخصا جميعهم من الزائرين بحادث دهس في محافظة البصرة. إيران تهدد بتدمير البنية التحتية في المنطقة إذا نفذت واشنطن تهديداتها. الحرس الثوري الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية. الأنواء الجوية انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: ساعة واحدة جمعة، ساعة واحدة درس شاغر.
1: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
1: ضحكت عيون حبيبي ضحكت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

أكبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولا وذا أبعت

اعتذر بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب ما

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

عادي وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صاحبي كناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. ذا رشيد اليوم معك وين ما تروح. حمل تطبيق رشيد اف ام الجديد، اسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الغاني بجودة أوضع تجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد اف ام، إذاعة رشيد.
1: وين تريد موحد عيني؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. قادي عشرية الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ربح يتضاعف والخير يزيد. سهلة، أعلن أعلن أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: يوم الزحام بمعام سوق،
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
2: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني
5: كم بديك؟
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر. أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي يتأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبي
1: تمشوني وأكثر أواني وأكثر الرشيد أفأم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد.